قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي النور والفرقان.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة القصص.
1: آيات الحقوق، آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال أهل التفسير في هذه الآية: يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيام، وهم من لا أزواج لهم من الرجال والنساء، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب عليه نفقته. وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. قال: والصالحين من عبادكم وإمائكم، يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء، وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا، مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه، ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب. وقوله: إن يكونوا فقراء، أي الأزواج والمتزوجين، يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. وإغناء الله إياهم توفيق ما يتعاطونه من أسباب الرزق التي اعتادوها مما يرتبط به سعيهم الخاص من مقارنة الأسباب العامة أو الخاصة التي تفيد سعيهم نجاحا وتجارتهم رباحا. والمعنى أن الله تعالى تكفل لهم أن يكفيهم مؤنة ما يزيده التزوج من نفقاتهم. وقد اشتملت هذه الآيات الكريمات على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إلى آخره، فهذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود، تناسلوا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. والأيام جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزارة، ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة، وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن. والله واسع كثير الخير عظيم الفضل، عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه. والله تعالى أعلم، وصلى الله بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: تدبر.

0: كعبه.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر
2: تأمل هذه الآية.

0: إنها آية واضحة في بيان معيار المحبة والاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لأحد أن يزايد على هذه المحبة بفعل ما لم يشرعه، فضلا عن الابتداع في دينه بدعوى المحبة. وأشد من ذلك أن يغلب الأمر فيوصف من لم يوافق المبتدع على بدعته بأن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ناقصة.
1: تدبر. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى برواية قالون عن نافع من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا

إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك

بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.

داود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون بر

فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى برواية قالون عن نافع من سورة هود.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.
1: قال الرسول,
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه,
1: صلى الله
3: وسلم,
1: عليه وسلم
4: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
3: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضاً إلا عافيته، ولا سائلاً إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم، نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفاً شاملاً تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

الله.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الفرقان. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربي، أدخلنيها، فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قدير. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين، من سورتي الواقعة والحديد.

حماما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي الواقعة والحديد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

0: الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
1: يخبر الله عن المشركين أنهم يجعلون لله ما يكرهون من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده، وهم يأنفون أن يكون لأحدهم شريك له في ماله. ثم أنكر تعالى عليهم دعواهم أن لهم الحسنى في الدنيا وفي معادهم يوم القيامة، كيف وقد جمعوا بين عمل السوء وتمني الباطل. ولهذا رد الله تبارك وتعالى عليهم في تمنيهم بأن لهم النار يوم القيامة وأنهم منسيون فيها.

يذكر الله عز وجل أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلاً فكذبت الرسل، فلك يا محمد في المرسلين أسوة، فلا يهولنك تكذيب قومك لك، فالذين كذبوا الرسل إنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه، فهم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصاً.

ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه، فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه، وهو هدى لقلوب المؤمنين ورحمة لمن تمسك به.

0: يسمعون.
1: يخبر الله عز وجل أنه كما جعل القرآن حياة للقلوب الميتة، كذلك يحيي الله الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء. إن في ذلك لآية لقوم يفهمون ما يسمعون.

0: لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: إن لكم أيها الناس في خلق الإبل والبقر والغنم لدلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته. ثم ذكر الله تعالى ما جعل لخلقه في بطن هذا الحيوان وبطون هذه النعم من أنهم يشربون ألبانها الخارجة من بين فرث ودم، فيتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين ذلك في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه. إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضرع، وبول إلى المثانة، وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه ولا يتغير به. ثم ذكر الله تعالى أنه جعل هذا اللبن شراباً سائغاً للناس فلا يغص به أحد.
0: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
1: ثم ثنى الله عز وجل بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعون ويشربون من النبيذ المسكر قبل تحريمه، وما يبس من ثمرات النخيل والأعناب من تمر وزبيب، وما عُمل منهما من دبس وخل ونبيذ هو حلال يشرب قبل أن يشتد كما ورد في السنة. ثم قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله هذه الأشربة المسكرة صيانة للعقول.
0: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
1: إن الله عز وجل ألهم وأرشد النحل أن تتخذ بيوتا تأوي إليها من الجبال والأشجار ومما يعرشون، في بيوت محكمة غاية الإحكام في تسديسها ورصها بحيث لا يكون في بيتها خلل.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.
1: الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين وعموده، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعافية. فهي صلة بين العبد وربه، وتعد من أعظم العبادات التي فرضها الله على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، تزكي النفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة نور يهدي به الله سبحانه عباده إلى البر والحق، وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والمعاصي، وهي من العبادات البدنية، ففيها القيام والركوع والسجود وغيرها من هيئات الصلاة المعروفة، بالإضافة إلى أنها عبادة قلبية تتم من خلال تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره وشكره وحمده والتذلل له، فهي صلة بين العبد وربه. والصلاة باب عظيم لتكفير السيئات، فقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة سبب لدخول الجنة. فعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والصلاة أعظم العبادات وأجلها، فهي غذاء للروح ورباط مع الله، ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في وقتها بخشوع وتدبر، فهي سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا ممن يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها، واجعلنا من مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون

يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنفال.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حلقة جديدة معكم من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. صبيحة هذا اليوم الرابع من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تحية طيبة لكم من فريق العمل الإشراف العام في حان السبيعي، رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان الربيع، في التنسيق

0: بندر الحسين، إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر السالم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول:
5: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
4: ويقول:
5: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
4: ويقول:
5: الله

0: بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناصيته، ونسألك من كل خير خزائنه بيدك يا رب العالمين. صباح الخيرات والمسرات يا كرام، أهلا ومرحبا بكم، موفقين أينما ذهبتم وأينما وجهتم، وإن شاء الله نهار سعيد عليكم ويوم جميل تقضونه في هذه الحياة الدنيا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح والسداد والفأل، وإن شاء الله يكون يوم خفيف ولطيف عليكم. ومعنا كالمعتاد موضوع جديد نتناقش فيه وناخذ ونعطي فيه معكم، نسمع آراءكم وأفكاركم وتجاربكم حول هذا الموضوع. اليوم موضوعنا يا كرام، وما زلنا في المواضيع التجهيزية والتمهيدية والتوطئة لأسبوع الدراسة الذي سيأتينا وهو على باب الأسبوع القادم. اليوم حديثنا معكم عن أبنائنا وحب التعلم، عن الأسرة وحب التعليم، عن دور الأسرة في كيف نحبب أبناء للتعليم، وشلون أنا عندي طفل والله ذكي ويفهم وقدراته جيدة ومبدع في الألعاب الإلكترونية، ولو أقول له شيء يفهم بسرعة، وإذا بغى مني شيء يسوي حيلة مكارة ثعلبية عشان يحصل على هذا الشيء، فقدراته سليمة يمكنها 10/10. إذا جاء الدراسة والاختبارات وحطينا أمام الكتاب أصبح أبلد طفل وقفل مخه. ليش؟ إيش الفكرة؟ هكذا يعني تحس انه هو سويتش وطفاه، وش السالفه يعني؟ تسكر الكتاب من هنا، تعطيه يعني يد التحكم حق البلاي ستيشن ولا على اي لعبه، ولا حتى يمكن تعطيه شيء فيه يعني لعبه ذكاء او تحدي معين لحل احجيه معينه يجيبها. بس لما يرجع الكتاب او ربما حتى يعني مواد معينه، تحس مواد معينة ماشي ويجيب فيها ممتاز، مواد ثانية ما هي بالمسألة أنها صعبة على قدراته. هذا وارد أكيد، في ناس يعني في النهاية كلنا قدرات، وأيضا أضيف إليها الميول، في ناس تحب كذا وما تحب كذا، في ناس يحب الرياضيات، في ناس ما يحبها، في ناس يحب اللغة الأخرى وغير العربية سواء إنجليزية فرنسية غيرها، وفي ناس ما تحبها، وهكذا قدرات. لكن أقصد تحس سبحان الله يعني هكذا في نوع ما ادري في شيء يشغله ويطفيه، يعني ابغى تفسيره العلمي الصراحه الى الان لم اصل اليه. ولكن هذه الاشياء اللي يعاني منها اغلب الناس، اغلب الاباء، الامهات، يمكن الامهات بشكل اكبر اللي الله يجزاهم خير ماسكين هالمهمه في تعليم الابناء وتدريسهم. وش الصعوبات اللي تواجهونها مع أبنائكم في التدريس؟ وش الأفكار اللي نجحت معكم في تحبيبهم للتعلم، تحبيبهم للاستزادة من المعلومة المفيدة، الشيء الجميل؟ وش يعني وش أفكاركم أيضا على مسألة كيف يعني كيف أغذيهم بثقافة آمنة؟ إحنا مع الآن في هالعالم ما عاد مشكلتنا الآن يعني شح المعلومات، الآن أصبحت مشكلتنا فجأة وفي سنوات قليلة وفرة المعلومات الغثائية والغير مفيدة والعشوائية والمتشابكة اللي ما لنا لزمة فيها. فشلون أخليه يعني ينتقل الثقافة الآمنة له والمعلومة الآمنة له والشيء المفيد له؟ مثل هذه يعني أعطيتكم كذا رؤوس أقلام وملامح لما سنتحدث عنه في هذه الحلقة إن شاء الله. سؤال الحلقة الموجه لكم يا كرام يقول: كيف تجعل الأسرة أبناءها يحبون التعلم ويقبلون عليه؟ هذا اللي بيجاوبنا عليه يعني بيكسب فينا أجر. على 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
4: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: نأخذ جولة على فقرات اليوم على السريع، معنا بعد قليل هدايات آية مع أحمد الشدي، بعدها 7:15 الجولة الصحفية مع نايف الحربي، 7:30 كالمعتاد مع ضيف حلقتنا إن شاء الله سيكون معنا الأستاذ الدكتور حنان العريني، وهي أكاديمية مختصة في المناهج وتطوير التعلم، إن شاء الله تحدثنا عن محاور موضوعنا اليوم. معنا تغطية 57 دقيقة مع برنامج ضيوف الرحمن، وأيضا الحديث بشكل أدق عن جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن. أيضا معنا 8:05 تغطية أخرى مع مركز الأبحاث والدراسات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، حدثنا إن شاء الله الدكتور صالح العتيبي عن جديد حصد المملكة لثلاث جوائز في الأولمبياد الدولي للمواصفات. 8:30 إن شاء الله أيضا معنا الطالب عبد الله الشهري الذي حقق في جمعية تحفيظ القرآن الكريم خميس مشيط المركز الأول في مسابقة الملك محمد السادس الدولية التي أقيمت في المملكة المغربية، وينضم معنا إن شاء الله دكتور ظافر الشهري مدير تنفيذ الجمعية الحديث عن هذا الطالب. العديد من الفقرات والتلاوات المختارة سوف تستمعون لها في ثنايا هذه الحلقة. أكيد ما يجمل هذه الحلقة هي اتصالاتكم، مشاركاتكم، رسائلكم على 011-405-2999. حياكم الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: هدايات آية. هدايات آية.
6: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: الشيطان

0: قال بعض المفسرين: ينبغي للمنفق أن يتفاءل بما وعد الله، لقوله تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذا أنفق الإنسان وهو يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب ويزيده من فضله، كان هذا من خير ما تنطوي عليه السريرة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا زميل أحمد الشدي على هذه الفقرة، ونحن معكم أيها الكرام ومع موضوع حلقتنا كما أخبرناكم عن الأسرة، حب التعليم، حب التعلم، الأبناء كيف نزرع فيهم هذا، كيف نحبب إليهم التعلم، كيف نرغبهم في التعلم، كيف يعني يصبح هذا شيء يعني شلون يعني يتبناه عقله، يصبح لديه جزء من المسؤولية. وهذا بالمناسبة يمكن من تحدث فيها المختصين مختصون عن من الوسائل لتحبيب الأبناء للتعلم، أنك يعني عملية شلون تزرع فيه المسؤولية. حتى بعضهم في بعض المدارس تعلمون مدارس يعني تربوية مختلفة، بعضهم يقول أنك الخطأ أنك تدرس ولدك أو التابعة أو تجلس وتدرس وتحفظه، لا هو هذه مسؤوليته، يروح مدرسة ويدرس والحكومة تكفلت له ببيئة مناسبة ومعلم وتوجيه وناس تراقبه وكل شيء، وخلاص المفروض أنه يعرف ويجي ويحل واجبه ويعرف شلون، ممكن إرشادات بسيطة. أقول هذه إحدى المدارس، ولكن في الواقع إحنا يعني بحسنا الأبوي يعني شعور المسؤولية تجاه الأبناء، يعني ندرسهم ويمكن تجيب لهم يعني شخص يساعدهم أيضا في هذا أو في المسائل الدقيقة أو مستعصية وغيرها من الوسائل الكثيرة، أيضا التقنيات الحديثة وغيرها. وشلون أزرع فيه مسؤولية أنه ترى هذا قرارك، ترى هذا مصيرك، ترى يعني درجات هذه يعني هي مؤشرات لما سيكون عليه مستقبلك إن شاء الله. قد تكون نقص درجة خصوصا في يعني خلينا نقول لك الثانوي والجامعة، وهذا قد يكون لها تأثير سلبي على مدى سنوات على مستقبلك. فزرع مسؤولية فيهم أعتقد أنه من أهم الأشياء الرئيسة في تحبيبهم للتعلم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صباحك الله بالخير يا أبو فهد.
5: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، صباحك الله بالخير أخي سلطان والمستمعين وفريق البرنامج.
3: يا هلا وسهلا، حياك الله. عبد الرحمن يقول صوت أبو نايف ماش أبو فهد في صدى وشوي، قلت بلاك ما تدري لأن اتصال دولي.
5: أكيد الاتصال الدولي يكون فيه أحيانا صوت يعني فيه صدى، لكن إن شاء الله مع الوقت يضبط بإذن الله.
3: والله أنا أفكر صراحة أن أكلم إدارة الإذاعة أنهم يعني يشوفون لي حل، ليش ما أقدم البرنامج يعني مثلك كذا اتصال واروح يا أخي وسع صدري، يعني أبو فهد يروح يسافر وسع صدر وأنا لازم أجي أجلس في الاستوديو.
5: شوف الاستوديو تعالى فكرة، ترى الاستوديو له طعم كبير يعني.
3: يعني الله يوسع صدرك بالعافية بعد الحين، لا يصير لك شيء الله يكفيك شر وتقول هذا من سلطان.
5: لا لا لا بالعكس.
3: سفرة سعيدة يا أبو سفرة سعيدة يا رب.
5: ترى الاستديو اللي طعم كبير أكثر اللي قاعد يتكلم بعيد يعني ترى يفرق واجد.
3: لا أقنعتني. طيب يا أبو فهد. وزارة الحج والعمرة تبدأ الاجتماعات التحضيرية لموسم حج 1448 العمرة صيفا جاهزية ميدانية وخدمات متطورة. عربات التحلل مجانية للمعتمرين على مدار الساعة. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير التعليم. جامعة القصيم تتقدم أكثر من 100 مرتبة عالمية في تصنيف شنغهاي. الملك سلمان يعني الملك سلمان الإغاثة يدعم الأسر الزراعية الأكثر احتياجا في غزة. المملكة تجمع قادة وخبراء في قطاع المياه من 100 دولة. أكثر من 100 صنف من التمور تتوافد يوميا على كرنفال بريدة. رفع نسب توطين مهني إدارة المشاريع إلى 70% ابتداء من فبراير 2027. برعاية محافظ الأحساء انطلاق معرض اللوم الحساوي 2026 في دورته الثالثة. وأخيرا قبل العودة للدراسة خطوات تساعد الطالب على بداية أكثر هدوءا. طيب نبدأ مع الخبر الأول مع وزارة الحج والعمرة.
5: شوف ما ينتهي الحج إلا والمملكة تبدأ للترتيب للحج الذي بعده. فلاحظ الآن هنا بدأت وزارة الحج والعمرة عقد سلسلة اجتماعات تحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في أكثر من 75 دولة حول العالم استعدادا لموسم الحج اللي هو عام 1448 ضمن أعمال التخطيط المبكر للموسم وتعزيز التنسيق والتكامل بما يسهم بإذن الله في رفع مستوى الجاهزية وتيسير رحلة ضيوف الرحمة.
3: نعم. وش عربات التحلل يا أبو فهد؟
5: شوف عند أي واحد يعني يدي العمرة يحتاج إلى تحلل وفي حلاقين موجودين طبعا مثل ما قلنا مدفوعي القيمة لكن أن تشاهد يعني شيء مجاني خلنا يعني ناخذ هالخبر. تشهد مكة المكرمة يعني أو حسب الخبر يعني تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم خدماتها النوعية لضيوف الرحمن أبرزها خدمة عربات التحلل من النسك المجانية التي تتيح للمعتمرين استكمال نسكهم بسهولة عبر خدمات متاحة على مدار الساعة للرجال والنساء. تصور مجانية وعربة وتطلع تلقاها وتتحلل بكل يسر وسهول.
3: مؤتمر الصحفي الحكومي القادم مع وزير التعليم.
5: هذا يعني ما تقوم بتنظيمه وزارة الإعلام اليوم الاثنين اللي هو 4 ربيع الأول 1448 الموافق 17 أغسطس 2026 المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بنيان للحديث عن أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم واستعدادها للعام الدراسي 1448-1449.
3: نعم. أيضا من الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية تدعم الأسر الزراعية في غزة.
5: مركز الملك سلمان هذا الذراع الإنساني للمملكة العربية السعودية هنا وقع المركز في مقر المركز بالرياض برنامجا تنفيذيا مشتركا مع أحد مؤسسات المجتمع المدني أو أحد مؤسسات المجتمع المدني هناك لتنفيذ مشروع دعم الأسر الزراعية الأكثر احتياجا في قطاع غزة ينفذ أو يستفيد منها 300 فرد بواقع 75 أسر.
3: ما شاء الله. طيب المملكة تجمع قادة المياه من 100 دولة.
5: تستضيف الهيئة السعودية للمياه في الرياض بالمملكة العربية السعودية أعمال النسخة 21 للمؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها الذي يقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية بمشاركة قادة وخبراء قطاع المياه من 100 دولة بينما 400 خبير ومتخصص وأكثر من 2200 مشارك لبحث حلول الأمن المائي العالم.
3: جيد. طيب أيضا عندنا مش ناخذ أيضا التمور 100 صنف في كرنفال بريدة.
5: كرنفال بريدة للتمور تدفق أكثر من 100 صنف من التمور يوميا في مشهد يعكس تنوع الإنتاج الزراعي في منطقة القصيم وتعد أصناف التمور التي تنتجها مزارع المنطقة وسط حركة نشطة للمزارعين والتجار والمتسوقين وتتصدر الأصناف المعروفة للسكري والبرحي والخلاص والونانة والصقعي والمجدول والروثان والشجرة إلى جانب عشرات الأصناف الأخرى وسط حركة نشطة للمزارعين والتجار والمتسوقين الذين يقصدون كرنفان. أنا على فكرة كل سنة أزور وأعبي ثلاجتي من منطقة القصيم، لأن فعلا يعني الواحد يعني يبحث عن تمر. أنا أحب الصقعي صراحة،
3: ما شاء الله بالصحة والعافية. فعلا هو ايضا يعني كرنفال حتى يعني من يذهب له سياحه جميل وممتع. طيب
5: كل الكرنفالات اللي احنا ذكرناها يمكن اسبوع الماضي يمكن تتذكرها، ذكرنا مهرجان اللي هو الربوه، مهرجان عتيقه، مهرجان المدينه المنوره، مهرجان الاحساء، كل المهرجانات اللي موجوده في المملكه كل اسبوع يعني يطلع لنا مهرجان مهرجانين للتمور.
3: نعم
5: طيب خارج بعد لا ننسى تكلمنا برضو عنه
3: اكيد. طيب انطلاق اللومي.
5: اللومي طيب هذا برعاية، تعرف انت اللومي وشو؟
3: اكيد اللومي حامض حلو. طيب. يا اللومي
5: الله، برعاية صاحب السمو الملك الامير سعود بن طلال بن بدر محافظ الاحساء، تنطلق فعاليات معرض اللومي الحساوي 2026 الذي تنظمه غرفة الاحساء في دورته الثالثة خلال فترة من الأربعاء 19 أغسطس إلى 2026 وحتى 5 سبتمبر بمركز الأحساء المعارض. والجدير بذكر أن المعرض يستهدف المزارعين، المصانع التحويلية، الشركات، المؤسسات الزراعية والغذائية، الأسر المنتجة، المستثمرين في المجال السياحي والزوار، طلاب وطالبات المدارس والمواطنين والمقيمين.
3: نعم طيب خلنا ناخذ معك الخبر الاخير يا ابو فهد قبل العوده للمدارس، وش الخطوات اللي تساعد الطالب؟
5: شوف الخطوات اللي تساعد الطالب يعني اللي تهيئه الطالب النفسيه المبكره، تخفيف القلق، التوتر للطفل مع اقتراب العام الدراسي خصوصا عند الانتقال الى مدرسه جديده او فصل جديد او مواجهه مواد اكثر صعوبه، دور الاسره احنا كاباء وكامهات لنا دور ترى يعني. وسلا يعني سلطان انت تعرف يعني ولدك لما اول يوم درس كيف انك فرغت نفسك ويمكن اخذت اجازه وجلست معه وتحاول انك تقنعه. هنا اول شيء الاستماع لمخاوف الطفل وتقبل مشاعره دون التقليل منه، مناقشه المشكلات والحلول بهدوء وتعزيز شعوره بالامان، تهيئه روتين النوم والاستيقاظ قبل الدراسه باسبوع او اسبوعين، تجهيز الحقيبه والادوات المدرسيه مبكره والاهتمام بالغذاء الصحي، زيارة المدرسة مسبقا عند الانتقال إلى بيئة تعليمية جديدة. هذا دورنا كأباء، تعزيز الثقة. كيف نعزز الثقة؟ تشجيع الطفل على مواجهة المواقف التي تثير قلقه تدريجيا والثناء على محاولاته ونجاحه في تجاوزها، ويمكن الاستعانة بالمعلمين أو المختصين عند استمرار المخاوف أو صعوبة التكيف. أخيرا الاستعداد المسبق ومناقشة مخاوف الطفل قبل اليوم الأول، التركيز على الجوانب الإيجابية مثل لقاء الأصدقاء وتكوين علاقة جديدة، وفي حال نحتاج إلى مرافقة أحد الوالدين يفضل أن يكون الوصول مبكرا والوداع هادئا ومختصرا. هنا إن شاء الله بيكون ولدك سواء في مرحلة تمهيدي أو روضة أو ابتدائي أو متوسط أو ثانوي، يا أخي حنا موظفين إذا انتقلنا من عمل إلى عمل جديد عندنا مخاوف.
3: طبعا أكيد إن شاء الله بإذن الله بداية عام دراسية موفقة وناجحة للطلاب والطالبات، وتتهنى وترجع بالسلامة يا أبو فهد. وإن شاء الله
5: الله يسلمك، وإن شاء الله أننا مستمرين معكم وبنقدم لكم الجديد والمفيد في مملكتنا المملكة العربية السعودية، اللي والله يوميا ترى أنا أختار وش أختار من الأخبار.
3: الحمد لله
5: أختار شيء تعليمي، شيء صحي، شيء اجتماعي، هي مؤتمرات، هي ندوات، هي حقيقة يعني المملكة أنا أقول شعلة ما شاء الله بكل شيء.
3: الحمد لله
5: الله يحفظ لنا وطننا ويحفظ لنا قادتنا وبلدنا. ويعني حتى على فكرة صار يسافر يشوف نعم وطنه، يعني أنا أقول ده وأنت برضه مرآة لوطنك ويعني تكون رسالة لوطنك عندما تسافر لأي بلد أي
3: كان. صح صادق، ثاني مرة هنجي تسافر قل تخاويني شيء ترى أصلح بالسفر وعزبتي جاهزة.
5: لا لا أنا برجع وبأخوك معك للقصيم ونروح نروح الكرنفال نشتري تمر إن شاء الله.
3: شكرا لك يا فهد.
5: يا السلامة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
0: هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: تلاوة بصوت القارئ إدريس أبكر. ما زلنا معكم يا كرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وما زال حديثنا معكم عن الأسرة، عن الوالدين، وتحبيب الأبناء للتعلم، تحبيب الأبناء للعلم، وش الطريقة الأمثل لدراستهم، وش الطريقة الأمثل لأنهم يحبون العملية التعليمية والدراسية، وش الطريقة الأمثل إلى متابعتهم دون يعني دون ما يعني ما نقع فيه أغلبنا، اللي هو فعليا إحنا جالسين ذاكر عنهم يعني في كثير من الحالات. طيب خلونا الآن ننتقل إلى ضيفنا وحديث موسع عن هذا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: حياكم الله يا كرام للحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا. معنا الآن الأستاذ الدكتور حنان العريني، أكاديمية ومختصة بالمناهج وتطوير التعليم. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك وصباح المستمعين الكرام بكل خير.
2: الله يحييك دكتور حنان، وحديثنا اليوم عن الأسرة، عن الأبناء، عن تحبيبهم للتعليم، عن حب التعلم، شلون يعني نزرع فيهم هذا. وخلنا في البداية يعني المشكلة يعني كيف نفككها، لماذا يشعر بعض الأبناء، بعض البنات بصعوبة عملية التعلم، كأنها واجب ثقيل، كأنها حمل، ليش هالشعور يجي لما يجي وقت المذاكرة؟
4: طبعا أعتقد أن الأسرة اليوم يعني لم تعد المصدر الوحيد الذي يتلقى منه الأبناء المعرفة والثقافة والتعلم، لكنها تظل المرجعية الأولى والأهم في بناء وعيهم وذائقتهم. طبعا من منظور علم النفس التربوي نجد أنه الطفل يتعلم بدرجة كبيرة من خلال الملاحظة، من خلال المحاكاة، لذلك ما يراه داخل أسرته يؤثر فيه أكثر مما نتصور. فعندما يكون الأب والأم يعني يقرؤون، يتحاوران، يتهتمان بالثقافة والمعرفة، يختارون محتوى جيد، فهو يتعلم من هذه الممارسات بشكل طبيعي، حتى قبل أن يطلب منه الأب والأم أن يفعل الشيء نفسه. طبعا يعني التعلم والذائقة أيضا لا تبنى بالتلقين، وإنما من خلال الاطلاع والخبرة والتجربة. لذلك طبعا من المهم أن نمكن أبنائنا من الخبرات، من التجارب المتنوعة، مثلا قراءة كتاب، زيارة معرض، متحف، مشاهدة فيلم وثائقي، المشاركة بنشاط ثقافي. أيضا نترك لهم مساحة لاكتشاف ما يناسب ميولهم، وهذه أهم نقطة. أيضا مهم جدا أن ندرك أن الأبناء ليس نسخة واحدة، يعني قد يكون أحدهم محب للقراءة، يكون الآخر يفضل العلوم والهندسة، وآخر يفضل الثقافة. فهنا دور الأسرة أن تكتشف الميول والقدرات وتوفر الفرص، وليس أن تفرض عليهم الاهتمامات.
2: جميل جدا.
4: في النهاية طبعا التعلم يعني يبدأ من المنزل وليس فقط بما نقوله لأبنائنا، إنما بما نمارسه أمامهم يوميا.
2: أكيد، هو يعني جانب القدوة، كل ما تحدثنا عن أي شيء متعلق بتأثير شخص على من تحته، مدير، قائد، ابن، بنت، أب، أم، يعني دائما ستحضر فكرة القدوة.
4: أكيد.
2: طيب، شلون نجعل التعلم جزء من حياة الأبناء؟
4: طبعا
2: نذنتي لي دكتورة، يعني حتى أيضا يعني يكون بشكل أقرب، كيف يعني توازن الأسرة بين ثقافة الأسرة وتأثير العالم الخارجي؟ وهذا يمكن أشرت إليه في السؤال الأول، بأنه مصادر التعلم اختلفت وتنوعت وأصبحت غير محصورة وغير منضبطة، وشلون توازن الأسرة في هذا؟
4: طبعا مثل ما نعرف يعني أبنائنا اليوم يعيشون في بيئة مفتوحة، مثل ما نعرف هذه البيئة متنوعة ثقافيا، يتعرضون لأفكار وتجارب ومحتوى من مصادر متعددة. طبعا هذا في حد ذاته يمكن أن يكون فرصة ثرية للتعلم، توسيع المدارك، إذا صاحب ذلك وعي وتوجيه من الأسرة، هذه نقطة مهمة. طبعا هنا يأتي دور الأسرة في أن تمنح الأبناء مرجعية واضحة من القيم، من المبادئ والهوية والثقافة المجتمعية. في الوقت نفسه تشجعهم على الانفتاح على العالم، التعرف على الثقافات المختلفة. أيضا من منظور تربوي، نحن لا نريد أن يكون الابن مجرد متلقي لما يشاهده أو يسمع، إنما نريد أن ننمي لديه التفكير النقدي، القدرة على الاختيار، فيسأل نفسه هل هذه الفكرة مناسبة، ما مصدرها، ما أثرها علي وعلى الآخرين. أيضا من المهم أن نربط الانفتاح على العالم بالقيم المجتمعية مثل الاحترام، المسؤولية، التعاون، احترام التنوع، المحافظة على الهوية، أيضا تقدير الأسرة والمجتمع. فالتوازن يعني لا يعني أن نختار بين ثقافة الأسرة وثقافة المجتمع وثقافة العالم، بل إنما نربي أبنائنا على أن ينفتحوا على العالم من منطلق ثابت، ويأخذ منه ما يثريهم مع وعي بما يتناسب مع قيمهم وهويتهم ومجتمعهم. يعني بعبارة مختصرة، نحن نريد أبنائنا منفتحين على العالم، لكن منطلقاتهم تكون ثابتة واختياراتهم واعية.
2: يا سلام، جميل جدا. يعني جانب التوازن هذا يعني أيضا يجب أن ندرك أنها مهمة صعبة، ككل مهارات الحياة عندما تريد أن توازن بين شيئين. للأسرة دكتورة، يعني كيف تبني وتنمي معارف الأبناء؟ كيف هي تكون مساهمة في هذه العملية؟
4: نقطة مهمة، ومثل ما نعرف بناء ثقافة الابن، ويعني لا يحدث يعني فقط من خلال إعطاء معلومات أو معارف أو فقط من خلال التعلم، إنه من خلال بناء بيئة منزلية محفزة على التعلم. مثلا عندما يعني يسأل الابن سؤال، ليس بالضرورة أن نعطيه الإجابة مباشرة، نعطيه المعرفة مباشرة، يمكن أن نسأله ماذا تعتقد، كيف يمكن أن نعرف، وأين نستطيع أن نبحث عن هذه المعرفة. بهذه الطريقة نحن لا نبني لدي معلومة فقط ومعرفة، وإنما ننمي مهارات البحث، مهارات التفكير وحل المشكلات. أيضا الثقافة ليست يعني اطلاع على الكتب وحده فقط، يمكن أن تأتي من الحوار، من الزيارات العلمية، من المتاحف، من الأنشطة، أيضا من الوثائقيات، حتى النقاشات التي تكون بين أفراد الأسرة نفسهم. أيضا أعتقد أنه من أهم الأشياء التي يمكن أن تقدمها الأسرة لأبنائهم أن تجعل السؤال شيئاً إيجابي. جميل. يعني أن ترحب بالسؤال.
2: جميل.
4: أيوة. فالطفل الذي يسأل كثير طفل لديه فضول، والفضول أحد أهم محركات التعلم مثل ما نعرف. أيضاً عندما يرى الطفل أو الابن والدي أنفسهما يتعلمان يقرأان يسألان، أيضا يعترفون أنه أحيانا بعدم المعرفة الكاملة تصل إلي رسالة مهمة جدا، أن التعلم يعني ليس مرحلة تنتهي عند الدراسة أو الجامعة، وإنما هو أسلوب حياة نعيشه كل يوم، كل يوم إحنا نتعلم.
2: يا سلام، فعلا. وتبقى رحلة التعلم يعني في طوال رحلة الإنسان فعلا مدى الحياة. كيف نتعامل الآن مع وسائل الإعلام الجديدة، وسائل التعلم الجديدة، الأجهزة، التقنيات؟ هذه بلا شك يقضون فيها أوقات ليست قليلة. كيف نتعامل مع هذه الوسائل وخصوصا الأشياء الغير آمنة فيها؟
4: فعلا أعتقد أنه أهم نقطة هنا هي أننا نحتاج أنه نتعامل مع العالم الرقمي بوعي، لأن أبنائنا يعني مثل ما ذكرت يستخدمونه في التعلم، في التواصل، في اكتشاف العالم. لذلك من وجهة نظري أنه نحتاج إلى 3 أمور أساسية.
2: جي.
4: الاختيار والمرافقة والوعي. نختار المصادر المناسبة لعمر الابن، نرافقه خصوصا في المراحل المبكرة بالعمر. أيضا نعلم مهارات الوعي الرقمي، وهذه نقطة مهمة جدا، مثل أنه التحقق من مصدر المعلومة، عدم مشاركة بياناته الشخصية. أيضا النقطة الأهم أنه معرفة ماذا يفعل إذا واجه محتوى غير مناسب أو تواصل غير آمن. هنا من المهم أن نفرق بين المحتوى أيضا الغير المناسب والمحتوى غير الموثوق. يعني فأحيانا يكون المحتوى التعليمي في ظاهره لكنه يقدم معلومة غير دقيقة أو مضللة. لذلك نحتاج أنه نعلم أبنائنا ليس فقط أين يجدون المعلومة وإنما كيف يتحققون منها. طبعا الأهم أن تكون العلاقة قائمة على الثقة والحوار بين يعني الآباء والأبناء، بحيث أنه إذا واجه الابن شيء مقلق له لا يخاف من إخبار والديه، وهذا أمر مهم جدا. وأعتقد أنه هذا يقودنا إلى الفكر الأهم في التربية. طبعا هي نحن أنه لا نستطيع أن نكون بجانب أبنائنا في كل لحظة، لكن نستطيع أن نبني داخلهم بوصلة تساعدهم على الاختيار، وهذه البوصلة تتكون وتنشأ داخل الأبناء من القيم، من الوعي، من التفكير النقدي، من الثقة بالنفس، وأيضا الانتماء للأسرة والمجتمع والوطن. طبعا الهدف النهائي طبعا ليس أنه نراقب الإبن يعني طوال الوقت، وهذا شيء مستحيل، إنما أن نربيه حتى يصل إلى مرحلة يستطيع فيها أن يحمي نفسه ويميز ويختار بشكل آمن، حتى عندما لا نكون بجانبه. طبعا في النهاية الثقافة الأسرية يعني ليست مشروع نقوم به في وقت معين، وإنما هي شيء نبني يوميا من خلال القدوة، من خلال الحوار، أيضا الاختيارات، التجارب، القيم التي نعيشها أمام ومع أبنائنا. وأعتقد أنه أجمل ما يمكن أن نتركه لأبنائنا ليس فقط المعرفة، وإنما القدرة على استخدام المعرفة فيما ينفعهم وينفع مجتمعهم ووطنهم. ونحن في وطننا الغالي في ظل ما نعيش وفي نهضات تنموية وثقافية ومعرفية، أمام مسؤولية مشتركة في أن نربي جيل معتز بهويته، منفتح على العالم، واعي ومساهم في بناء مجتمعه ووطنه. ونسأل الله أن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه أمنه واستقرار وازدهار، ويحفظ قيادتنا الحكيمة ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والنهضة والعطاء.
2: اللهم امين. يمكن في اقل من دقيقه دكتوره الجانب يعني اكيد انت وهذا اشرتي له لمساله ان الابناء اكيد لهم ميول واكيد في اشياء يحبونها. كيف نستثمر هذه النقطه لصالحهم؟
4: يعني استثمار في التعلم هذه نقطة ترى مهمة جدا. إنه يكون التنوع طبعا في التعليم والتنوع في ما يتلقاه الابن طبعا مع المراقبة مع الوعي لهذا الابن حتى يكون يعني يسهم في خدمة وبناء الوطن.
2: نعم الله يرضى عليك. شكرا جزيلا لك أستاذ الدكتور حنان العريني أكاديمية مختصة بالمناهج وتطوير التعليم. شكرا جزيلا لك.
4: الله يحفظك
2: في أمانها.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
3: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
5: هدى للناس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه التلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الحسينان. وعدنا لكم من جديد أيها الكرام، حياكم الله وأهلا بمشاركاتكم التي تثرينا دائما، وحديثنا كما استمعتم إلى ضيفتنا وإلى أيضا ما تحدثنا عنه في بداية الحلقة عن فكرة تحبيب أو ترغيب الأبناء والبنات الله يصلحهم للعملية التعليمية وللثقافة وللوعي ولما يخدمهم ولما يبني شخصيتهم ولما يساعدهم بإذن الله في بناء مستقبلهم. بلا شك أن أيضا يعني يجب أن لا نغفل الجانب الشرعي في هذا، يجب أن لا نغفل الدعاء في هذا، وهو أقوى سلاح في هذا الباب، أن الله يصلحهم والله يوفقهم والله يسهل لهم أمر دراستهم وأمر نجاحهم وتوفيقهم، وأن يختار لهم الله الصالح، والله سبحانه وبحمده كريم. ومن الجهل أو قل العلم بالتعامل مع الله تبارك وتعالى أن تحصر نفسك من حيث لا تشعر في أدعيتك، فرزق الله واسع وأبواب الله سبحانه وبحمده وخزائنه ملأة، أنت أدع لهم بمجامع الخير كما كان يدعي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يفتح الله لهم أبواب رزقه وبركته، وأن يصلحهم وأن يوفقهم وأن يحفظ عليهم عقيدتهم وصحتهم وحواسهم، وأن يجعلهم مباركين، والأدعية هذه. ثم الأشياء الصغيرة، ربما أنت لا تعلم ما أين الخيرة في مقادير الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: حياكم الله يا كرام ضيوف الرحمن، خدمتهم شرف عظيم وعبادة جليلة. يسعدنا في هذه الدقائق أن نسلط الضوء على جهود جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، ومعنا الأستاذ وائل بن منصور الشريف المستشار بالجمعية. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالنور والسرور أستاذ سلطان.
2: أهلا ومرحبا، حياك الله. أستاذ وائل، وش أبرز الخدمات التي تقدمها هذه الجمعية، جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن؟
3: الله يحييك أستاذ سلطان. حقيقة خدمة ضيوف الرحمن من الأعمال الجليلة التي تجمع بين الصدقة والإحسان وإكرام المسلمين، وهي شرف عظيم لمن وفقه الله إليها. وجمعيتكم جمعية مواسم يعني لها عديد من الخدمات من فضل الله سبحانه وتعالى. من أبرز هذه الخدمات تفطير الصائمين في ساحات الحرم، وذلك من خلال الأيام البيض ويوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأيضا توزيع المياه على ضيوف الرحمن وإعانة غير القادرين على أداء العمرة، وأيضا استقبال وإرشاد الزوار وخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات، وكذلك إضافة إلى المبادرات التطوعية التي تقدمها الجمعية والخدمات المساندة. وتسعى الجمعية من خلال هذه الخدمات إلى أن تجد ضيف الرحمن يعني وتعينه على ما يعينه على أداء عبادته بيسر وسهولة وطمأنينة، وأن تكون سبب في إيصال إحسان أهل الخير إلى هذا الضيف.
2: ما شاء الله. طيب، وش أبرز الخدمات والبرامج والمشاريع التي تقومون بها؟
3: البرامج كما ذكرت لك أستاذ سلطان، الأمور هذه توزيع المياه وإعانة غير القادرين، ويعني من فضل الله سبحانه وتعالى يعني خلال النصف الأول من عام 2026 يعني تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية 3 ملايين مستفيد.
2: ما شاء الله.
3: من خلال مشاريع الإفطار وتوزيع المياه وخدمة المعتمرين. وهذه الأرقام أستاذ سلطان ليست مجرد أعداد، بل وراء كل رقم منها ضيف من ضيوف الرحمن وصلت خدمة ومحسن كان له سهم في هذا الأثر. وطموحنا بإذن الله في الجمعية أن يتسع هذا الخير ليصل إلى أعداد أكبر.
2: ما شاء الله تبارك الله، والله رقم طيب من هذه البرامج التي قمتم بها. الآن يعني من ضمن المشاريع التي ذكرتها مشروع سوق الماء، هذا يمكن موسمه الصيف بشكل أكبر، فلو تحدثنا عن هذا المشروع.
3: نعم صحيح، يعني سوق الماء للضيوف الرحمن وخاصة المعتمرين والزوار في الأيام الحارة، ومكة المكرمة في أيام الحر يعني حرها شديد، يعني من أجمل صور الصدقة والإحسان هو الصدقة في للماء في يعني شدة الحاجة وتقديمه لمن يحتاج إليه، يجمع بين تفريج كربة وإكرام المسلم، كذلك إعانته على أداء عبادته. وكما لا يخفى المستمعين الكرام ويخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صدقة الماء، وأن أفضل الصدقة صدقة الماء، وقد قال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر. وفي مكة المكرمة يظهر هذا هذه المبادرة يعني أثرها يظهر بصورة واضحة، المعتمر قد يكون بحاجة إلى الماء بعد الطواف والسعي والمشي، ولا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة. وعبوة ما تقدمها يعني ضيف من ضيوف الرحمن قد تكون سبب في تخفيف عطشه وإعانته على مواصلة عبادته وإدخال السرور إلى قلبه.
2: نعم.
3: سقي الماء لضيوف الرحمن صدقة وأجر، إحسان وخدمة لمن قصد بيت الله الحرام. ومن هنا يعني ندعو يعني كل المستمعين المساهمة في هذه الجمعية، ليست لذات الجمعية إنما للأثر العظيم في توفير المال للمعتمرين والزوار وقاصدي المسجد الحرام، فقد تكون مساهمة يسيرة من أحد يعني المستمعين، هذه المساهمة تكون يسيرة في قدرها لكنها عظيمة بإذن الله في أجرها وأثرها. وشعار الجمعية يعني اسقي عطشا واروي قلبا واجعل لك سهما في خدمة ضيوف الرحمن.
2: ما شاء الله. طيب وش يعني الآن من أراد المساهمة معكم والمشاركة في برامجكم وفي السوقية وغيرها من البرامج الأخرى التي عددتها أيضا، وهي كلها تصب في خدمة ضيوف الرحمن، من أراد مشارك في هذا الأجر كيف يصل لكم؟
3: والله نسعد بالتواصل أستاذ سلطان من كل من يريد أن يساهم يعني في هذه الجمعية، يعني هو شريك في خدمة ضيوف الرحمن وله بإذن الله نصيب من الأجر وأجر ما يقدم لهم من سقيا وإطعام ورعاية. ومن فضل الله في هذه البلاد أن يسر الله سبل الدعم الرسمي يعني من خلال في الجمعية، من خلال موقع الإلكتروني الجمعية وكذلك المتجر الإلكتروني الخاص بالتبرعات، وأيضا التواصل عبر الهاتف الاتصال أو واتساب.
2: نعم.
3: والرقم أيضا من التيسير أنه سهل يحفظ سريعا، يعني أيوه. 05-31-31-14-14 أيضا يمكن التبرع من خلال تطبيق مصرف الراجحي بالدخول على مباشر راجحي والدخول إلى تحويل ثم خدمات ثم يختار جمعية خيرية.
2: نعم.
3: ثم يبحث عن جمعية مواسم أو يكتب جمعية مواسم ثم يختار المبلغ التبرع
2: تطلع له.
3: وإن أذنت لي أستاذ سلطان يعني أختم برسالة للمستمعين الكرام.
2: نعم.
3: يعني قد لا يتيسر لكل إنسان يكون في ساحات الحرم يخدم ضيوف الرحمن بنفسه.
2: نعم.
3: لكن مساهمته تستطيع أن تصل إليهم فتسقي معتمرا أو تطعم صائم أو تعين كبير سن أو تخفف عن زائر مشقة في رحلته، يعني والجميل أن أثر هذه المساهمة لا يقف عند لحظة تقديم الماء أو

0: مشاريع فإننا بلا شك أننا لا نقدم مال فحسب، بل نشارك في صناعة أثر، في إكرام ضيف الرحمن، بتقديم صورة مشرقة عن هذه البلاد المباركة. فنحرص على أنفسنا، وهذه نصيحة لي قبل أن تكون للمستمعين، أن نجعل لنا سهم في هذا الشرف ولو بمساهمة يسيرة. فرب عطاء صغير في قدره عظيم عند الله في أجره وكبير في أثره. نسأل الله أن يبارك في كل من يساهم، وأن يعظم لهم الأجر، وأن يخلف عليهم خيرا، وأن يجعل ما يقدمونه ذخرا لآخرتهم.
1: نعم، اللهم آمين. الله يجزاك خير. شكرا جزيلا لك أستاذ وائل منصور الشريف، مستشار بجمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن. بارك الله فيك.
0: شكرا لك. الله يحفظك.
1: في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس الأمريكي يرحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره القطري والعماني مستجدات الأوضاع الإقليمية. وزارة الحج والعمرة تبدأ الاجتماعات التحضيرية لموسم حج 1448 مع أكثر من 75 دولة حول العالم. المشاركون في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 50 فريقا يتنافسون في هاكاثون إمارة منطقة تبوك للابتكار الرقمي. الرياضة القابضة تطلق مشروع ساحة الورود ووجهة حضارية جديدة في حي الورود. أمانة منطقة الرياض تطرح 55 فرصة استثمارية في 33 حيا بمدينة الرياض. أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل حديقة بحي الدفاع. رابطة العالم الإسلامي تدين الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لإنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليات عسكرية على مصادر تهديد من الحوثي تسفر عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير معدات وآليات ومخازن الأسلحة. مصادر مطلعة تؤكد أن إدارة ترامب لجأت في منتصف مايو الماضي إلى قناة اتصال سرية مع قيادة الحرس الثوري الإيراني. أخيرا، أمطار غزيرة في فنزويلا تسبب فيضانات وتدي بحياة 3 أشخاص. كان هذا منجز الثامنة صباحا، قدمته من إذاعة القرآن الكريم. شكرا لطيب الاستماع.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.

0: كما أنزل.
1: الحمد لله الذي أنزل كتابه هداية ونورا وأمر بتلاوته على الوجه الذي أنزل، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم وحسن البيان. حديثنا عن جانب دقيق في علم الأداء وقد يخفى على البعض، وهو السكتات الواردة في رواية حفص عن عاصم. مما يخطئ فيه بعض الناس من السكتات في غير مواضعه، ولقد انفرد حفص رحمه الله تعالى بأربع سكتات في القرآن، وهي في سورة الكهف عوجا قيما، في سورة ياسين مرقدنا هذا، في سورة القيامة وقيل من راق، في سورة المطففين كلا بل ران. وأما السكتات الجائزة فهي في موضعين: الموضع الأول السكت بين سورتي الأنفال والتوبة، والموضع الثاني السكت على قوله تعالى مالية هلك عني سلطانية في سورة الحق. غير أن بعض الناس هداهم الله يقع في سكتات غير ثابتة في رواية حفص، فيقف سكتا يسيرا في مواضع لم يرد فيها السكت أصلا، مثل بعضهم يقف فيقول فاصبر إن وعد الله حق، أو في قوله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، أو في قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر، أو في قوله تعالى كن فيكون، أو في قوله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي. وهذه السكتات لا أصل لها، والصواب فيها إما الوصل مباشرة أو الوقف التام بانقطاع النفس، لأن السكت كما تعلمون هو قطع الصوت يسيرا من غير تنفس، ولا يكون إلا حيث ورد النقل، فالقارئ ينبغي عليه أن يصلها كأن يقول واستمع يوم ينادي المنادي، أو أن يقول واستمع يوم ينادي المنادي، بحيث أنه يقف ويقطع النفس، فاصبر ويقطع النفس ثم يقول إن وعد الله حق، فذكر يقطع النفس إنما أنت مذكر، لكن لا يسكت السكتات التي لم يرد فيها أصلا كما نقل عن العلماء. القرآن العظيم لا يؤخذ بالاجتهاد الصوتي ولا يتقن بالمحاولات الفردية، بل يؤخذ بالسماع من المتقنين والمصاحف المرتلة المدققة، كما قال أئمة الأداء من لم يقوم لسانه بلسان الشيوخ ضل في ألفاظ القرآن. فليحرص القارئ على السماع الصحيح وليقف عند حدود الرواية، فذلك أدعى لضبط التلاوة وأحفظ لمعاني كتاب الله. أسأل الله أن يجعل قلوبنا عامرة بالقرآن وألسنتنا قائمة بتلاوته، وأن يرزقنا وإياكم الإتقان كما أنزل.
0: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
4: أهلا وسهلا فيكم من جديد أيها الكرام، ومعنا تغطية أيضا ولكن من جانب مختلف. هنا حيث حققت المملكة العربية السعودية 3 جوائز دولية في الدورة 21 من أولمبياد دولي للمواصفات الذي استضافته جمهورية كوريا، في والتي من بينها الميدالية البلاتينية وهي أعلى جوائز الأولمبياد والأولى للمملكة في تاريخ مشاركاتها في إنجاز يعكس تميز الطلبة السعوديين. للحديث بشكل موسع معنا الدكتور صالح العتيبي، مدير مركز الأبحاث والدراسات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا.
4: أهلا ومرحبا، حياك الله دكتور صالح، ومبروك هالمنجز ما شاء الله، والله يوفقهم ويبارك فيهم، والله يسمعنا أيضا المزيد من هذه المنجزات العلمية الطيبة. خلنا في البداية دكتور نقول وش تعني هالميداليات وتحقيقها؟
5: أولا الله يبارك فيكم ونهديكم هذا الإنجاز الذي يعني تحقق ورفع راية المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية. يعني الإنجاز هذا هو حصول المملكة على إنجاز نفخر به ويعكس قدرة أبنائنا الموهوبين على المنافسة وتحقيق نتائج متميزة على المستوى الدولي، كما يؤكد أن المملكة لا تكتفي بتطبيق المواصفة القياسية في منتجاتها وصناعاتها، وإنما تستثمر أيضا في بناء جيل من أبنائها الموهوبين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية القادرين على فهم المواصفات القياسية والمساهمة مستقبلا في تطويرها وصناعتنا. هذه المشاركة طبعا للمملكة في هذا المحفل وتمكننا من خلالها تحقيق جوائز مشرفة، وكانت أعلاها الميدالية البلاتينية وهي الجائزة الأهم، حيث حملت اسم رئيس مجلس الوزراء في جمهورية كوريا الجنوبية.
4: نعم، وكيف شفتوا مشاركة الطلاب؟
5: طبعا الطلاب ما شاء الله عليهم موهوبين. الأولمبياد يقوم على تحدي حقيقي، فموضوعات المنافسة لا تكون معلومة مسبقا، وإنما يتم الإعلان عنها عند دخول قاعة المنافسة، وهنا يظهر التحدي الحقيقي إذا تعين على الطالب فهم الموضوع وتحليله بسرعة ثم توظيف المعارف والمهارات لإعداد المواصفة في وقت محدد قبل تقديمها ومناقشتها أمام اللجنة التحكيم. لذلك يعني المنافسة لا تختبر المعرفة النظرية فقط، وإنما تقيس مجموعة متكاملة من المهارات، من أبرزها سرعة الاستيعاب، التحليل، التعامل مع الموضوعات الغير متوقعة، جودة إعداد وعرض المواصفة، العمل بروح الفريق الواحد، وكل هذا باللغة الإنجليزية، يعني مما يضيف تحدي آخر للطلاب ويجعل الإنجاز أكثر تميز.
4: وش أهمية أنه يعني يتم تعليم هالطلاب يعني المواصفات والجودة؟
5: طبعا احنا في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ننظر إلى هذا البرنامج باعتبار استثمار في الإنسان، لأنه مؤسس لجيل يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الإسهام مستقبلا في منظومة المواصفات والجودة بما يدعم تنافسية المملكة وصناعتها واقتصادها بإذن الله. فالمعرفة بالمواصفة هي نقطة البداية، لكن الأهم هو قدرة الطالب على توظيف هذه المعرفة في إعداد وثيقة مواصفة متكاملة وفق المتطلبات والأسس لإعداد المواصفات القياسية، والتي يعني من خلالها نستطيع إعداد جيل من أبنائنا مؤهلين لدخول سوق العمل منذ المراحل الدراسية المبكرة والمساهمة في تعزيز المنتجات الوطنية.
4: نعم، هذا أكيد أنه كان فيه تكامل مع أكثر من جهة ساهمت في هذا المنجز.
5: نعم صحيح، كل الشكر والتقدير لشركائنا في هذا الإنجاز، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الإبداع والموهبة، وزارة التعليم، كذلك الشريك الأهم والشريك الرئيسي هم أولياء أمور الطلاب الذين يمثلون الشريك الأساسي في تحفيز أبنائهم ودعمهم. طبعا كان دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يتمثل في الإشراف الفني وتقديم المحتوى العلمي والتدريب، أيضا توفير الخبرات التخصصية في مجال المواصفات من خلال خبراء الهيئة الذين عملوا على تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم طوال فترة البرنامج، والزملاء أيضا في موهبة كان لهم دور في تنفيذ البرنامج والإشراف على مسار التأهيل، الاختبارات، التنظيم خلال المشاركة، وأيضا وزارة التعليم اكتشاف المواهب، دعم مشاركة الطلاب، تمكين ترشيحها.
4: تحقيق هذا المركز وهذه المرتبة أظنها تفتح الشهية لمنجزات وطموح قادم.
5: بإذن الله الطموح والشغف لا يتوقف، خصوصا مع ما تزخر به المملكة ولله الحمد من ثروة حقيقية من الموهوبين القادرين على تمثيل الوطن، تحقيق المزيد من الإنجازات أيضا سنعمل في الهيئة السعودية للمواصفات المقاييس والجودة على الاستعداد مبكرا للمشاركة القادمة للعام القادم 2027 من خلال تطوير برامج التأهيل والتدريب والاستفادة من تجربة هذا العام بهدف تحقيق نتائج أكثر تميزا ورفع راية المملكة عاليا في المحافل الدولية بإذن الله.
4: بإذن الله، قواهم الله وقواكم الله يا دكتور، وبلا شك أن أيضا جانبكم مهم كثيرا في هذا المنجز. شكرا جزيلا لك دكتور صالح العتيبي.
5: شكرا لكم،
4: بارك الله فيك، في أمان الله.
3: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لقد صدق

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه التلاوة بصوت الشيخ عبد الله عواد الجهني، جزاه الله خير. ورجعنا لكم من جديد يا كرام، وحديثنا ما زال عن دور الأسرة في تحبيب الأبناء للعلم والتعلم. وهنا أم عبد الملك تقول: والدي أطال الله في عمره كان معلما ومتميزا، كان يشجعنا منذ نعومة أظفارنا هو ووالدتي رحمها الله، وكان يبذلان كل ما في وسعهما من دعم وتشجيع. كان والدي من شدة حبه للعلم يعقد حلقات في المنزل لتعليم القرآن، حتى نشأنا جميعا الآن معلمين ومعلمات متميزين، اللهم لك الحمد. أم عبد الملك من القوعية، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، الله يجمعكم على الطاعة ولا يفرقكم. طيب، عندنا محمد الرويشد يقول: الأسرة هي البيئة الأولى التي ينمو فيها الأبناء، ودور الأسرة في التعليم على توفير بيئة تعليمية مناسبة، وهي الأساس في غرس شغف المعرفة وحب التعلم في قلبه وعقله. عندما يجد الابن تشجيعا في منزله في مكان هادئ ومريح، يتحول التعلم لديه إلى متعة وليس مجرد واجب مدرسي. أي كلامك جميل يا محمد. الفكرة في الآلية، شلون الآن يعني أنت ذكرت جانب مهم هو توفير البيئة، توفير المكان، هذا أكيد جدا. بس يا أخي أنا جدا فيها بصراحة، يعني ولا أبغى صعبها، بس والله فيها صعوبة. يعني فكرة أنك تبغى عملية التعليم والمدرسة وتحبيبه في المدرسة وجو المدرسة وأنه يقرأ ويحفظ، شوف دائما المهام الفكرية بشكل عام هي أصعب وأثقل على النفس من المهام حتى البدنية. وممكن هالولد اللي لو قلت له إما أنك تحفظ نص هالصفحة أو تفهم هذه الفكرة أو هذه المعادلة، ولا تشيل طوبة بلوكة، طيب يمكن أهون عليه يشيل البلوكة وينقلها من هنا إلى هنا، ولا يجلس يعني يستحضر قواه العقلية ويحاول فك هذه المعادلة. أو يعني هذه طبيعة سبحان الله يعني المهام الفكرية والذهنية. فتطويع الأبناء على هذا، وأنها تصبح هذا عندهم، يعني أعتقد، ما أدري، وتوفيق بيد الله، لكن أعتقد أنها محتاجة إلى جهد، ولكن أكيد جانب مهم. شكرا لك يا محمد.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، والحديث عن تغطيتنا الثالثة، حيث حقق الطالب عمر عبد الله الشهري في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط نبأ المركز الأول في مسابقة الملك محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره، التي أقيمت في المملكة المغربية بمشاركة متسابقين من عدد من دول العالم. والحديث بشكل موسع عن هذا المنجز المبارك، يسعدنا بأن ينضم معنا الدكتور ظافر بن أحمد الشهري، مدير تنفيذ الجمعية. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. حياكم الله أخوتي فريق بك أصبحنا.
2: الله يحييك، وصبحك الله بالرضا والسرور، ومبروك ما شاء الله ما حقق الطالب عمر.
3: بارك الله فيك، ونشكر لكم إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الحدث القرآني لأحد أبناء هذا الوطن المبارك.
2: الله يرضيك. حدثنا عن المشاركة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بالنسبة لمشاركة الطالب، فأود أن أشير إلى أن طلابنا في جمعية نبأ بخميس مشيط وعلى مدى 7 أعوام وهم يسطرون أروع الإنجازات في المسابقات المحلية لما يحظون به من اهتمام وعناية وتدريب عام. ومن هؤلاء طلاب الطالب عمر بن عبد الله الشهري، الذي حقق العديد من المراكز المتقدمة في المسابقات المحلية المتنوعة، ومنها مسابقة الملك سلمان حفظه الله ورعاه. ولقد لفت الطالب عمر انتباه الأمانة العامة للمسابقة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، فتم ترشيحه لتمثيل المملكة العربية السعودية في مسابقة الملك محمد السادس المملكة المغربية الشقيقة. وقد مثل المملكة خير تمثيل وحقق المركز الأول في المسابقة فرع القرآن الكريم كاملا مع تفسيره بجدارة واستحقاق. ومن هنا أخي الكريم نهدي هذا الفوز إلى قيادتنا الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وكذلك إلى معالي وزير الشؤون الإسلامية وإلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على ما يقدمونه من رعاية واهتمام بالقطاع غير الربحي عامة ولجمعيات تحفيظ القرآن الكريم خاصة، وكذلك نهديه لمنسوبي جمعية عمر التي هي جمعية نبأ ولأسرته الكريمة.
2: نعم اي والله يستاهلون كل خير، وإن شاء الله أيضا عمر يرجع بالسلامة. لابد يمكن في الأيام القادمة إن شاء الله ننسق لقاء ويحدثنا بشكل موسع. طيب كيف يعني الجمعية ودوركم أنتم بشكل خاص، كيف تعدون طلابكم للمشاركات في المسابقات؟
3: أحسنت الشيخ. جمعية نبأ لتحفيظ القرآن الكريم لخميس مشيط تنطلق من استراتيجية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030، تتضمن رؤية طموحة ورسالة قيمة تسعى من خلالها لتحقيق أهداف سامية في تعليم كتاب الله تعالى. وانطلاقا من هذه الأهداف تطلق الجمعية عددا من المبادرات والبرامج النوعية للبنين والبنات على حد سواء، ومن أبرز هذه البرامج برنامج التميز النوعي والذي من ثمراته عمر. برنامج التميز يستقطب الموهوبين من طلاب حلقات جمعية نبأ ويقوم على ثلاث مسارات. المسار الأول مسار الإتقان، ويستهدف هذا المسار الطلاب الذين لم يحفظوا القرآن الكريم بعد، حيث تكثف لهم برامج الحفظ والمراجعة ليتمكنوا من ختم القرآن خلال سنة أو سنتين على الكثير على الأكثر. وبعد أن يختم الطالب القرآن الكريم ينتقل إلى المسار الثاني وهو مسار التأصيل من هذا البرنامج. في هذا المسار يتقن الطالب التلاوة ويحفظ متون التجويد ويتعلم حسن الأداء ويهيأ ليكون معلما للقرآن الكريم في حلقات الجمعية. المسار الثالث وهو مسار المسابقات، ويعني بالطلاب الموهوبين والمتميزين مع مراعاة الضوابط التالية: حسن الصوت، حسن الأداء، إتقان الحفظ، المهارة العالية في مواجهة الجمهور، القدرة على استحضار الأسئلة، المحافظة على الأداء والتوازن أثناء التلاوة. وقد عاش هذا الطالب عمر مسارات البرنامج الثلاثة، فما حصل على التدريب العالي ومحاكاة المسابقات حتى وصل إلى هذا المستوى الذي مثل فيه المملكة العربية السعودية وحقق المركز الأول على مستوى العالم، وقبل ذلك حقق المركز الأول على مستوى دول الخليج، وكذلك حقق المركز الأول على مستوى المملكة في عدد من المسابقات. ويقوم على هذا البرنامج أخي الكريم مستمع إذاعة القرآن، يقوم على هذا البرنامج عدد من الأكفاء في الإشراف والتعليم ممن هم مجازون بالقرآن الكريم وأصحاب خبرة في طرق التحفيظ ووسائله ومعرفة أنماط الطلاب وكيفية إيصالهم إلى الختم والإتقان، كما أنهم خبراء في المسابقات والقراءات. ولذلك خرج من هذا البرنامج الطالب عمر ضمن كوكبة أخرى من زملائه الذين حققوا عددا من المراكز الأولى على المستويين المحلي والدولي. وقد سبق أن شارك الطالب ريان الزهراني في دولة ماليزيا ممثلا للمملكة العربية السعودية قبل سنتين، ليؤكد البرنامج بذلك أثره في صناعة التميز وتمكين الطلاب من المنافسة وتحقيق الإنجازات.
2: ما شاء الله. الله يقويكم. وهل من كلمة في النهاية توجهونها لطلاب التحفيظ بشكل عام؟
3: أقول لمستمع إذاعة القرآن الكريم الأعزاء، إنها للحظات تفيض بالبشر والسرور وتنبت في النفوس الفخر والأمل، ونحن نحتفي اليوم بحدث قرآني استثنائي يتوج جهودا مباركة ساعات طوال من المدارسة والمراجعة. إخواني الطلاب، إن هذا الفوز العالمي ليس مجرد وسام يتوج به زميلكم وحده، بل هو تاج فخر يعلو رؤوسكم جميعا، وشاهد حي على أن من صدق الله صدق، وأن من أقبل على كتاب الله بقلبه وعقله أتاه الفضل من حيث لا يحتسب. لقد أثبت زميلكم أن العزيمة الصادقة والارتباط الوثيق بحلقات التحفيظ يصنعان العجائب ويوصلان إلى أعلى المراتب في الدنيا قبل الآخرة. رسالتنا لكم اليوم، اجعلوا من هذا الإنجاز دافعا يجدد في قلوبكم الشغف وهمة تنفض عنكم الكسل. إن الساعات التي تقضونها في حفظ آية أو مراجعة سورة أو ضبط متشابه في الاستثمار الأبقى والأعظم، أنتم أهل القرآن وخاصة الله في أرضه، وما تجدونه اليوم من توفيق هو بعض من بركة هذا الكتاب العزيز. وهنا قبل الختام لفتة لو يسمح لي أخ سلطان،
2: نعم،
3: فنقول لكم مستمعي إذاعة القرآن أن هذا الإنجاز العالمي لم يكن ليرى النور لولا فضل الله ثم الرعاية المؤسسية من جمعية نبأ عبر برامجها النوعية وعلى رأسها برنامج التميز الرائد في رعاية الموهوبين وتأهيل المتقنين لمنصات التتويج. إن استمرار هذا العطاء يعتمد على دعمكم ومؤازرتكم، وكل مساهمة هي استثمار في أجيال القرآن وصدقة جارية يمتد أثرها، وهي دعوة كذلك للمؤسرين لرعاية مثل هذه لرعاية هذا البرنامج المتميز.
2: نعم، ما شاء الله، الله يقويكم وينفع بكم وينفع بهالجهود، وبإذن الله نسمع أسماء جديدة في كل سنة للمسابقات القرآنية مختلفة، يشرفوننا ويرفعون التنافس بينهم وبين زملائهم كل سنة أعلى من الأخرى. شكرا جزيلا لك دكتور ظافر.
3: بكلمة أخيرة
2: تفضل على السريع بس.
3: نسعد بتواصل الجميع عبر المنصات الإعلامية الرسمية الجمعية وموقعها بالجرى الإلكتروني، الاتصال برقم 0555-650-294. وختاما نتقدم بخاص الشكر والتقدير لولاة أمورنا على دعمهم المستمر لكتاب الله ولكل معلم مرب بذل من وقته وجهده ليخرج لنا هذا الجيل المتميز، وندعو الله تعالى أن يحفظ زميلنا وأن يبارك في علمه وعمله، وأن نراكم جميعا في منصات التتويج والرفعة. شكر الله لكم أخي سلطان ولبرنامجكم بك أصبحنا وإذاعتنا المباركة إذاعة القرآن.
2: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: يا أهلا بكم يا كرام، يمكن وصلنا إلى الختامة وقبيل الختامة. أبو عبد المجيد يقول في وقتنا الحاضر تحفيز لهم بمحبة التعليم وأنهم غدا سوف يكونون هم المستقبل للأمة التي تنتظرهم لكي تفتخر بهم سواء الأبناء أو البنات، فهنيئا للأسر التي تهتم بهم ولا تتكاسل في ذلك. يمكن آخر جملة جميلة جدا وكلامك كله جميل أبو عبد المجيد، ولكن فكرة أن الجدية أيضا لابد أن تكون حاضرة، والجدية المتوازنة، فلا يعني الجدية أيضا أن تكون مجرد أوامر جافة هكذا فغالبا النفس لا تقبلها. جميل جدا الحقيقة أن الواحد يعني يستعين بأدوات كثيرة لكيف أنه يحبب أبناءه وبناته في التعليم. ستجدون مختصين كثير تحدث عن هذا الموضوع، ضيفتنا جزاها الله خير أشارت إلى كثير من هالملامح، ولعلها من أهم الأشياء التي يعني يستحق الإنسان أنه يطور نفسه فيها. تجدون ربما تسابق على الدورات الوظيفية أو على الشهادات المهنية أو غيرها، وفي المقابل مهارات قريبة منا ومهارات نحتاجها في بيوتنا في داخل أسوار البيت، يعني لا نهتم بأن نطور أنفسنا فيها. شكرا جزيلا لكم، والله يحفظ أبنائنا وأبنائكم ويوفقهم ويسر أمورهم ويكتب لهم النجاح والتوفيق والسعادة، إنه على ذلك قدير. ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وموضوع جديد. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
4: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
4: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
4: اللهم
0: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: من منبر الحرمين.
6: تعلموا العلم
5: فإن تعلمه لله تعالى خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقه، وبذله لأهله قربه. وقد سخر الله لكم الوسائل، وهيأ لكم الظروف المناسبة، ويسر لكم الأدوات والتقنية الحديثة، وسخر لكم أجهزة الاتصال ومنصات التعليم عن بعد، فلا عذر لأحد في الانقطاع عن التعليم، فلا عذر لأحد في الانقطاع عن التعليم، فكل الوسائل متاحة والحجة قائمة. وقد كان سلفنا فيما مضى يكابدون الحرمان والغربة عن الأوطان، ويتجشمون كل مشقة وصعب، ويصبرون على اللأواء والنصب والقسوة وضيق العيش والتعب في سبيل تحصيل العلم والطلب، فسبقوا الأمم واعتلوا القمم.
6: من منبر الحرمين
7: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورتي آل عمران والنساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورتي آل عمران والنساء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره

0: النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير ومسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا إجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤال يقول: ما معنى هذا الحديث النبوي: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عندما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث جاءت الشياطين إلى رسول الله

0: صلى الله عليه وسلم من الأودية في أحد أسفاره، وقد تحدرت هذه الشياطين من الجبال، وكان فيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد قل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أقول. ثم قال له جبريل: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وهذا الحديث هو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث والذي أبلغه به جبريل عليه السلام، فقال له: قل أعوذ. ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأتحصن بك يا الله، ويطلب الحماية من شر كل ذي شر. وكلمات الله التامات ذكر أهل العلم أن المراد بها كلمات الله الكونية القدرية، وقيل هي القرآن الكريم، وهي تامات لأنها كاملة لا يعتريها نقص أو عيب أو خلل، وكذلك لا يلحقها الباطل، وهي نافعة وشافية. فهو يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بكلماته التامات. ثم قال: التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أي لا يتجاوزها ولا يتعدى أحد من الخلق، لا العبد الصالح التقي ولا العاصي الفاجر. وقد ذكر أهل العلم أن أحكام الله الكونية ماضية، لا يستطيع أحد من العالمين مهما بلغت قوته أو جبروته أن يخرج عن قدر الله أو يتجاوز ما كتبه الله عليه. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن يتدبرها في تقدير الله سبحانه وتعالى، وأن القدر بيده سبحانه وتعالى. ثم يتعوذ بعد ذلك من شر ما خلق وذرأ وبرأ، أي من كل شر الكائنات التي خلقها الله وأوجدها في هذا الكون، من الإنس والجن والدواب والهوام، وكذلك من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وكذلك يستعيذ من الشرور كالعقوبات، وكذلك أيضا الصواعق وشر ما يصعد من أعمال العباد السيئة التي تجلب على العبد السخط من الله سبحانه وتعالى. وفي قوله: وشر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، كما ذكرنا من الشرور المستترة في الأرض كالهوام والسباع وما يخرج منها كالمعادن الضارة أو الشرور التي تخرج من الأرض. ثم جاء أيضا في الحديث وهو لم يذكره السائل: وشر فتن الليل والنهار، أي الفتن والمصائب التي تقع في هذين الوقتين كالابتلاءات والشهوات والشبهات وغيرها. ثم ذكر أيضا في الحديث: وشر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير. والطارق هو كل آت ليلا، والمراد به كل قادم ومفاجئ، وأيضا مما يوسوس للإنسان أحيانا. وقد استثنى أيضا في هذا الدعاء الطارق الذي يأتي بخير كالضيف وغير ذلك، أو ما يأتي من تقدير الله سبحانه وتعالى من الأمور التي يفرح بها المؤمن. وهذا الحديث عندما نذكره أيضا يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الآخر، وهو أيضا مما يحتاجه المسلم ويذكره خاصة في المساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الآخر قال: من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. فكان الصحابة والتابعين يذكرون هذا الحديث ويقول: كنا نعلمها الأولاد والزوجات فكانوا يقولونها كل ليلة، حتى أن أحدهم ذكر أنه لدغت له جارية فلم يجد لها وجعا. وكذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد لدغته عقرب فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وأيضا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى هذا الذكر العظيم من أذكار المساء، وهو من أسباب الحفظ والوقاية، وهو الحديث الأول الذي ذكره السائل، وكذلك الحديث الثاني الذي ذكرناه، وهو أن يقول إذا أمسى 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والمسلم عليه أن يحرص على أذكار الصباح والمساء، فهي تحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: عقدت على امرأة ولم أدخل بها، ولكن قابلتها وجلست معها، فماذا يحق لها من المهر وجزاكم الله خيرا؟
0: الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول فله النصف وليس له المهر. لذلك جاء في قول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وهنا بين الله سبحانه وتعالى أنه إذا طلق كما في قوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني قبل أن تدخلوا بهن، وقد فرضتم لهن فريضة، يعني قد قررتم ما لها من المهر، قال الله تعالى: فنصف ما فرضتم، ثم استثنى قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الزوج له النصف والمرأة لها النصف إذا طلقها قبل المسيس، يعني قبل الدخول. ولذلك قال أهل العلم أنه له ذلك قبل أن يطأها وقبل الخلوة بها، هنا أضافوا الخلوة، والخلوة الصحيح أنها تلحق بالوطأ كما جاء عن الخلفاء رضي الله عنهم، لأنها مظنة المسيس، فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فله النصف، وإن طلقها بعد الدخول بها أو الخلوة بها فليس له شيء من المهر، يكون المهر كاملا لها. وهكذا أيضا ذكر أهل العلم أنه يتبع المهر من الهدايا التي تكون تابعة لهذا المهر، أو ما يهدى للزوجة في ليلة الدخول يعني بها، فهذا أيضا داخل في المهر. أما إذا اختلف وتنازع وطلبت المرأة هي الطلاق واصطلح على شيء فلا بأس، وهذا إذا اتفق على أن ترجع المرأة المهر أو أن تدفع شيئا من أجل الطلاق فيسمى هذا خلع، إذا طلبت الطلاق أو اتفق معها على الطلاق على نصف المهر أو على ثلث المهر أو على أقل أو أكثر، وهذا يكون بطلب من المرأة أو على أنها تعطيه المال ويطلقها، هذا لا بأس به ولا حرج، هذا يسمى الخلع. المقصود أن الطلاق قبل الدخول والخلوة يكون المهر مناصفة إذا كان مسمى، أما إذا كان لم يسمى فإنما يكون لها متعة، يعني إذا لم يحدد المهر وخلى بها ففي هذه الحالة أن يكون لها المتعة، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ثم قال سبحانه وتعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هنا المتاع، ولذلك جاء أيضا في آية أخرى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فإذا طلقها ولم يسم لها مهرا قبل الدخول والخلوة فإنه يعطيها متعة، يعني يعطيها مالا أو ما يرضيها، وهذا ليس لها المهر، إنما هو متعة، كما جاء في الآية التي ذكرناها: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذه الآية وفي سورة الأحزاب تبين لنا أن مهر المطلقة قبل الدخول هو لها النصف، وهكذا الخلوة إذا كانت يعني لم يسمى لها فيكون لها المتعة. فالمقصود أن المتاع فيه خير وفيه جبر للمصيبة، لأن الطلاق مصيبة، فإذا جبرها مع النصف بمعروف أو أعطاها المهر كله ولم يأخذ شيئا جبرا لها، أو أخذ النصف ولكن أعطاها متاع من كسوة أو هدايا أو غيرها، أو أهداها يعني من المتاع مما يكون له أثر على هذه المطلقة، فلا شك أن هذا هو من الإحسان. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، البعض ربما أنه يعقد على امرأة ولم يدخل بها ثم يتوفاه الله عز وجل، سؤالي فيما يتعلق بأحقيتها بالمهر من جهة، والجهة الأخرى أيضا بأحقيتها بالميراث، أحسن الله إليكم.
0: نعم، إذا عقد عليها فهي زوجة له، وهي ترثه لو أنه مات، فهي زوجة له ولو لم يدخل بها، فمجرد العقد تنعقد الزوجية وتحل له هذه المرأة، وكذلك لو ماتت هي أيضا فإنه يرثها، فكل واحد منهما يرث الآخر. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: رزقني الله عز وجل مولودا ولم أستطع شراء عقيقتين، فهل أكتفي بواحدة لظروف المادية وجزاكم الله خيرا؟
0: أولا علينا أن نعرف حكم العقيقة. العقيقة سنة مؤكدة على الصحيح من قول أهل العلم، والصحيح أنه لا إثم على من تركها، ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، في قول عليه الصلاة والسلام: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. ثم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام أمرها على محبة فاعلها، فهنا قال عليه الصلاة والسلام: فأحب أن ينسك عنه فلينسك، فعلق ذلك على المحبة. إذا أحب المسلم من رزق بمولود فله أن يفعل، وله أن ينسك، وله أن يعق عن ولده. وهذا استدل به العلم على أنها مستحبة غير واجبة. الأمر الثاني أن السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة، كما جاء في حديث أم كرز أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن العقيقة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة. وأيضا من السنة كما ذكرنا أنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة كما ذكرنا في الحديث. وقال بعض أهل العلم: إن ذبح عن كل واحد منهما شاه جاز، أي عن الذكر، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: عقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا. ولذلك الشافعية والحنابلة يقولون أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين وعن الأنثى بشات. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية شاتاً شاتاً، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله. وأيضاً ذكر أهل العلم أنه إذا لم يجد كما جاء في سؤال السائل أنه لا يستطيع إلا شات واحدة، فقالوا فإن لم يجد الإنسان إلا شات واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه قالوا فالإثنتان أفضل. هنا قالوا بالأفضلية ولم يقولوا بالوجوب. الأمر الثالث، إذا تبين أن أصل السنة يحصل بذبح شاة واحدة عن الغلام، فإذا كان عنده غلامان مثلا وليس عنده سوى شاتين، فالأقرب أن يذبح عن كل غلام منهما شاة، فيحصل بذلك أصل السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أهل العلم أن فوات الكمال في كل واحد منهما هو أهون من فوات أصل السنة في أحدهما، خاصة وقد قال بعض أهل العلم بوجوب العقيقة، فقالوا إبراء الذمة من عقيقة الغلامين أولى من إبرائها من واحدة، وبقاء الذمة مشغولة بالأخرى. ولذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فعق عن الحسن والحسين شاة شاة كما جاء في الحديث. فنقول إذا تيسر له مال بعد ذلك وأراد أن يكمل شاة أخرى مع التي ذبحها فنرجو أن ينفعه ذلك ويحصل له الكمال. ولذلك هنا مسألة رابعة، وهو الفرق بين الإجزاء وإصابة السنة، وهذه مسألة مهمة على المسلم أن يتنبه لها، أن إصابة السنة فيها خير زائد على الإجزاء، كما لو توضأ شخص وغسل أعضاء الوضوء مرة مرة فنقول الوضوء مجزئ ولا يطلب منه الإعادة، فإن توضأ ثلاثا ثلاثا فقد أتى بالمجزئ وله أجر عظيم لموافقته للسنة. كذلك أيضا من الأمثلة التي تقرب هذه المسألة، من صام اليوم العاشر من محرم ولم يصم يوما قبله أو بعده، فنقول أن عمل هذا الشخص مجزئ وله أجره، أجر صيام يوم العاشر، بخلاف من صام يوما قبله أو بعده فقد أتى بالمجزئ وزيادة، ونقول هذا الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث أنه رغب بصيام يوم قبله أو بعده. وهكذا في مسألتنا هذه، في الشخص لو أنه ذبح شاة واحدة عن الغلام فقد أجزأه ذلك، ولو أنه ذبح بعد ذلك شاة ثانية عنه فنقول فإنه أتى بالسنة. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا لإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534-700-700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: فيما.
1: قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
3: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائب. القرآن فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية. الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات، يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة الصافات.

لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

لجانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا.

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة الصافات.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب
4: برنامج
2: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي.
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فواصلوا تفسير سورة الروم تفسيرا فقهيا في قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

ففي هذه الآيات انفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فلا يجوز نسبة شيء من ذلك لغير الله تعالى، ومن ثم لا يجوز أن يدعى أحد غيره لشيء من هذه الأمور، بل يجب إفراد الله بالدعاء والعبادة. وفي هذا الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وفي الآيات عدم وجود شركاء مع الله، ولهذا نسب الشركاء إليهم لا لله تعالى، فقال هل من شركائكم. والفساد في هذه الآية في قوله ظهر الفساد قيل هو فساد المعايش والأمراض، ففيها أن سبب المصائب هو ذنوب الناس، وقيل الفساد المراد به الشرك والمعاصي. وفي الآيات أن المعاصي يجر بعضها بعضا بحيث يزيد للناس الإقدام عليها بسبب فعلهم، فإذا فعلوا معصية كان ذلك من أسباب جرأتهم على غيرها من المعاصي. وفي الآيات أنه تشرع العقوبات ليرتدع الناس عن المعاصي لتترك، وإنما قال أذاقهم، والذوق مبادئ الطعم، ولم ينزل عليهم جميع العقوبة رحمة بهم، ولو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فسبحان من كانت عقوبته فضلا منه على العباد. وفي الآيات الترغيب في التوبة من الذنوب ومشروعية الرجوع للطاعات، وفيها جواز الأسفار والتنقل بين البلدان. وفي الآيات الدعوة للاعتبار بأحوال الأمم المعذبة التي أهلكها الله، مما يدل على جواز دخول ديار المعذبين إذا كان ذلك للاتعاظ والاعتبار. وفي الآيات تحريم الشرك وبيان سوء عاقبته دنيا وآخرة، وفيها وجوب اتباع دين الإسلام، وفيها وجوب إخلاص النيات في العبادات لله تعالى، وفيها الأمر بعدم التأثر بحال المعرضين، وفيها الاستمرار على التوحيد والطاعة ولو مع إعراض المخالفين. وفي الآيات الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، وفيها أنه لا يجوز مؤاخذة أحد بذنب غيره، وفيها أن الجزاء من جنس العمل. وفي الآيات إثبات صفة المحبة لله تعالى، وأن لها أسبابا من فعل الناس، مما يدل على إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى. ثم قال تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ففي الآيات إثبات أثر الأسباب في نتائجها بإذن الله تعالى، كتأثير الرياح في نزول الأمطار. وفي الآيات جواز الفرح برزق الله والاستبشار به،
وفيها الترغيب في شكر الله تعالى على نعمه، وفي الآيات إثبات العلل للأحكام الشرعية والأفعال الإلهية والمقادير، وفيها جواز ركوب السفن مما يدل على جواز ركوب وسائل التنقل البرية والجوية قياساً عليها، وفي الآيات الأمر ببذل الأسباب في الاكتساب والتجارة، وفي الآيات إعذار الجاهل وعدم إنزال العقوبة به حتى تقوم عليه الحجة، وفي الآيات أن سنة الله في الكون جارية بنصر أوليائه وإهلاك أعدائه، وفي الآيات فضيلة الدعوة إلى الله وأنها وظيفة الرسل وأتباعهم، وفي الآيات أن الله بفضله وإحسانه قد يوجب على نفسه بعض الواجبات، وفي الآيات طهارة مياه الأمطار وجواز شربها والانتفاع بها، وفيها جواز الانتفاع بهبوب الرياح، وفي الآيات البشارة والفرح بالأمطار وبأرزاق الله تعالى، وفيها شدة حاجة العباد لنزول الأمطار، وفيها أن تأخر نزول فضل الله لا يدل على امتناع نزوله، وفي الآيات أن الله قد يؤخر نعمه عن العباد ليكون ذلك من أسباب معرفتهم بعظيم فضل الله عليهم فيشكروه، وفي الآيات التأمل في بديع صنع الله في الكون، وفيها استشعار عظيم فضل الله على العباد، وفي الآيات إثبات المعاد، وفيها استعمال القياس للاستدلال على المباحث الأصولية، وفيها عظيم قدرة الله تعالى وأنه لا يعجزه شيء، وفيها أنه لا يجوز للعبد نسيان فضل الله ونعمه عند نزول مصيبة به، وفيها أن وظيفة الرسل وأتباعهم هي الدعوة إلى الله تعالى، وأما الاستجابة لدعوة الحق من قبل المدعوين فهذه وظيفة المدعوين، وهي إلى الله جل وعلا يهدي بها من يشاء، وليست إلى الدعاء. ثم قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ففي الآيات التذكير بقدرة الله وضعف العبد حيث جعل قوته بين ضعفين، مما يدل وينبه لسرعة زوال الدنيا. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي،
1: التفسير الفقهي
2: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري،
3: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
1: آيات الحقوق، آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال أهل التفسير في هذه الآية: يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيام، وهم من لا أزواج لهم من الرجال والنساء، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب عليه نفقته. وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. قال: والصالحين من عبادكم وإمائكم، يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء، وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا، مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه، ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب. وقوله: إن يكونوا فقراء، أي الأزواج والمتزوجين، يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. وإغناء الله إياهم توفيق ما يتعاطونه من أسباب الرزق التي اعتادوها، مما يرتبط به سعيهم الخاص من مقارنة الأسباب العامة أو الخاصة التي تفيد سعيهم نجاحا وتجارتهم رباحا. والمعنى أن الله تعالى تكفل لهم أن يكفيهم مؤنة ما يزيده التزوج من نفقاتهم. وقد اشتملت هذه الآيات الكريمات على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إلى آخره، فهذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود، تناسلوا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. والأيام جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزارة، ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة، وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن. والله واسع كثير الخير عظيم الفضل، عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه. والله تعالى أعلم، وصلى الله بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: ثواب الأذكار. قول: اللهم ربنا لك الحمد في الصلاة. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
4: ثواب الأذكار.
3: قول آمين في الصلاة.
4: ما ثواب هذا الذكر؟
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
4: ثواب الأذكار.
5: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الدوادمي 94.8، 94.8 ضرمة 92.3، 92.3 الحريق 91، 91 البجادية 92.1، 92.1 على موجات الاف ام.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3:00 من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10:00.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النمل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.

مبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟

المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون.

البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون

تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النمل.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. قال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدتك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه البخاري. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عز وجل عنه. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
1: هناك 1000 يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ ب300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
1: هناك 1000 يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ ب300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
2: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكاً معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 0531311414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
4: على قراءته عبد الرزاق بن عبد الله العليوي يستهله بسم الله الرحمن الرحيم. الملك وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده. الرئيس الأمريكي يرحب بتوقيع اتفاقية مكة ويصفها بالخطوة المهمة. وزير التعليم يعقد اليوم مؤتمر للحديث عن مسجدات منظومة التعليم. مبيعات مهر

0: الولايات المتحدة الأمريكية. استمرار حرائق الغابات في بلجيكا واستنفار مع قربها للحدود الألمانية. أمطار غزيرة في فنزويلا تتسبب في فيضانات وتودي بحياة 3 أشخاص. موجزنا انتهى مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. في 4 من عصر هذا اليوم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
2: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. رواه البخاري ومسلم.
2: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه.
7: مجالس الفقه.
8: إخراج راشد بن فهد الهويشل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا الدرس الجديد والمجلس الطيب المبارك، المجلس الفقهي، مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
10: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
9: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقات الطيبة المباركة من الدروس العلمية والمجالس الفقهية التي فيها النفع والعلم المفيد فيما يتعلق بما نمارسه يوميا في شأن عباداتنا لربنا جل وعلا. شيخنا حفظكم الله، ابتدأنا في اللقاء الماضي فيما يتعلق بكتاب الزكاة، وتحدثتم عن تعريفها ومنزلتها في الإسلام ومتى فرضت، وأيضا أسهبتم وذكرتم التفصيل فيما يتعلق بالحكمة من مشروعيتها، وكان كلاما الحقيقة نافعا جيدا. وأنا أحيل حقيقة المستمعين الكرام اللي ما استمع للحلقة الماضية سيجدها إن شاء الله موجودة في حساب الإذاعة في اليوتيوب أو في منصة إكس، سيستمع إن شاء الله إلى كلام نافع ومفيد. شيخ حفظك الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال: من جحد وجوب الزكاة هل يكفر؟
10: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته.

0: يوم الدين. أما بعد، فالزكاة فريضة من فرائض الدين، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة، فهي من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. فمن جحد وجوبها فهو مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفر بإجماع المسلمين، بشرط أن يكون عالما، يعني احترازا ممن كان حديث عهد بالإسلام. فالزكاة معلومة من الدين بالضرورة، والنصوص فيها كثيرة من الكتاب والسنة، فمن جحد وجوبها عالما فإنه يكفر بالإجماع.
1: أحسن الله لكم. هذا بالنسبة لمن جحد وجوبها، لكن من امتنع عن الزكاة بخلا أو تهاونا مع إقراره بوجوبها، هل يكفر شيخنا؟
0: من منع الزكاة بخلا أو تهاونا مع إقراره بوجوبها فقد اختلف الفقهاء في كفره، فمنهم من ذهب إلى أنه يكفر، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، ولكن جماهير أهل العلم قديما وحديثا يرون أنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. من قال بأنه يكفر استدلوا بقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: فمفهوم الآية أنهم إذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا، وإذا لم يكونوا إخوانا لنا فهم كفار. وأما جماهير الفقهاء فقالوا إن من منع الزكاة بخلا أو تهاونا فإنه لا يكفر وإن كان مرتكبا لكبيرة من الكبائر، واستدلوا لعدم كفره بما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ووجد دلالة من هذا الحديث أن مانع الزكاة بخلا أو تهاونا لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، لأن الجنة محرمة على الكافرين، كما قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ويعني دلالة هذا الحديث ظاهرة في عدم كفره، لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، لكنه يعذب مانع الزكاة في الموقف قبل أن يقضى بين العباد، يعني هذه عقوبة خاصة بمانع الزكاة، أنه في الموقف الذي يقف فيه الناس يوم القيامة 50,000 سنة يعذب مانع الزكاة بماله الذي بخل به، فيكوى جبينه وجنبه وظهره، وهذا يعني هذه عقوبة شديدة، أنه يعذب بين الناس في الموقف، يعذب بصفح له صفائح من نار وقد أحمي عليه في نار جهنم، ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له. هذا وعيد شديد في حق من منع الزكاة بخلا أو تهاونا، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ظاهر الدلالة في أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وبهذا يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول جماهير أهل العلم، وهو أن مانع الزكاة بخلا أو تهاونا أنه لا يكفر، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. وأما ما استدل به أصحاب القول الآخر وهم القائلون بأنه يكفر بالآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فنقول إن دلالة الآية مجملة، وقد دلت السنة على أن تارك الزكاة بخلا أو تهاونا أنه لا يكفر، والسنة مفسرة للقرآن، ولا بد عند النظر في أي مسألة أن ينظر للنصوص مجتمعة، لا أن يؤخذ بنص وتترك النصوص الأخرى. فإن الذي ينظر في الأدلة بهذه الطريقة يقع في الانحراف. ولهذا الفرق المنحرفة التي انحرفت في باب العقائد كان سبب انحرافهم هو أنهم أخذوا جزء من النصوص وتركوا النصوص الأخرى. وطريقة الراسخين في العلم، طريقة أهل السنة والجماعة، الجمع بين النصوص، أن ينظر النصوص مجتمعة، فلا ينظر إذن للآية فقط وتترك السنة التي هي مبينة ومفسرة للقرآن الكريم. وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على أن مانع الزكاة بخلا وتهاون أنه لا يكفر وإن كان فاسقا ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب.
1: أحسن الله لكم شيخنا. أنتم قلتم بأن مانع الزكاة لا يكفر، لكن السؤال لماذا قاتل الصحابة مانع الزكاة؟
0: نعم، هذا سؤال جيد. الصحابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قاتلوا مانع الزكاة، يعني لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك بعض الطوائف والقبائل من العرب قالوا كنا ندفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات فلا ندفعها، فامتنعوا عن دفع الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه جهز جيشا لقتاله، راجعه عمر وبعض الصحابة قالوا كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر مقولته المشهورة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فعرفت أن الله شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق، يعني استدل بهذه القرينة. فالصحابة قاتلوا مانع الزكاة لأن منع الزكاة من أولئك القبائل والطوائف من العرب لم يكن مجرد بخل فردي، بل كان امتناعا جماعيا عن ركن من أركان الإسلام، وتعطيل لشعيرة من شعائر الإسلام، وتفريق بين الصلاة والزكاة، وخروج على ولي الأمر وإمام المسلمين أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قاتلهم الصحابة. ولهذا قال أبو بكر: إلا بحقه، إلا بحقه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها. ففهم أبو بكر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها يدخل فيه حق المال وهو الزكاة، فلا يكفي أن يقول نصلي ولا نؤدي الزكاة، لأن الله قرن بين الصلاة والزكاة في مواضع كثيرة. ولهذا قال أبو بكر: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال ابن زيد عن قول أبي بكر: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال: افترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفرق الله بينهما رحم الله أبا بكر ما أفقهه. ثم إن المانعين للزكاة في عهد الصحابة كانوا أصنافا، فمنهم من ارتد واتبع مسيلمة الكذاب مدعي النبوة، ومنهم من جحد وجوب الزكاة، ومنهم من أقر بها لكن امتنع عن دفعها إلى الإمام. فهؤلاء إذا كانوا جماعة ولهم شوكة ومنعة قتلوا حتى يؤدوا الحق الواجب، لا لأن كل بخيل بالزكاة يقاتل، بل لأن الجماعة الممتنعة عطلت ركنا ظاهرا من الدين وشعيرة من شعائر الدين، ونازعت الإمام في حق واجب. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله معلقا على قول أبي بكر: لو منعون عقالا، قال: إنهم متى منعوا شيئا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان قليلا فقد منعوا شيئا واجبا، ولا فرق في منع الواجب بين القليل والكثير. فإذن الصحابة قاتلوهم لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائر الدين، ومنع الزكاة بهذه الصورة الجماعية كان تفريقا بين أركان الإسلام وتمردا على الحق العام. فثبت لأبي بكر ومن وافقه من الصحابة أن قتالهم حق، ولهذا قال عمر: فعرفت أنه الحق. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها ولو تكلموا بالشهادتين. واستدل بقصة أبي بكر والصحابة في قتال مانعي الزكاة.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. الآن ودنا شيخ نتعرف على شروط وجوب الزكاة حفظكم الله.
0: نعم، الزكاة إنما تجب إذا تحققت عدة شروط، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط لم تجب. وهذه الشروط ذكرها الفقهاء في كتبهم مفصلة، ونذكر في بقية الحلقة ما تيسر منها، ونكمل بقيتها في حلقة قادمة إن شاء الله. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر، وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا تقبل منه نفقته من زكاة أو غيرها. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. وليس معنى هذا أن غير مسلم لا يحاسب على ترك الزكاة. عدم مطالبة الكافر بالزكاة لا يعني أنه غير محاسب على تركها، بل هو محاسب على تركها، ومحاسب على ترك الصلاة والصيام وسائر أمور الشريعة. ولهذا قال الله عز وجل عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقال في آخر الآيات: وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيب بيوم الدين كفر، هذا يدل على أنهم كفار، ومع ذلك حوسبوا على ترك الصلاة، لم نكن من المصلين. وإذا حوسبوا على ترك الصلاة فيحاسبون على ترك الزكاة وسائر العبادات. وقد جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وهذا الحديث صريح في هذه المسألة، وهي أن غير مسلم أنه يحاسب على ترك الواجبات والفرائض، وإذا كان المسلم يحاسب عليها فغير مسلم من باب أولى. ولكنها لا تجب عليه، بمعنى أنه لا يطالب بها ما دام كافرا. إذا أراد أن يزكي نقول صحح الأصل أولا، وذلك بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا لو أراد الكافر أن يصلي نقول صلاتك لا تصح وإن كان محاسب على ترك الصلاة. إذا قال أنا أريد أن أصلي نقول أولا اعتنق الإسلام، لا بد أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا بد إذن من تصحيح الأصل أولا، ثم بعد ذلك تقبل منه بقية الفرائض والعبادات. هذا الشرط، شرط الإسلام، كما قلنا هو محل إجماع بين أهل العلم. يتفرع عن هذا الشرط مسألة من المسائل المعاصرة، وهي مسألة الشركات غير المسلمة التي تستثمر في البلاد الإسلامية. فإذا كان شركة تعمل في بلاد المسلمين والقائم عليها غير مسلمين، يعني شركة غير إسلامية لكن تعمل في بلاد المسلمين، وهل تلزم هذه الشركات بدفع الزكوات إلى هيئة الزكاة، أو يقال إن هؤلاء غير مسلمين لا تجب عليهم الزكاة فلا تؤخذ منهم الزكاة؟ نقول: لا تلزم الشركات غير المسلمة بدفع الزكاة، لأن الزكاة لا تجب على الكافر ولا تقبل منه. لكن يرى بعض أهل العلم أن لولي الأمر أن يلزم الشركات غير المسلمة بدفع ضريبة للدولة، ومن باب المعاملة بالمثل، لأن الشركات المسلمة لو ذهبت إلى البلاد غير الإسلامية لتستثمر فيها لأخذ منها ضرائب كثيرة. فمن باب المعاملة بالمثل، يعني على الأقل يؤخذ من الشركات غير المسلمة مالا يدفع لخزينة الدولة. وهذا قول جيد، ويدخل في باب السياسة الشرعية التي يراها ولي الأمر. وباب السياسة الشرعية باب واسع. هذا هو الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة، الإسلام. والشرط الثاني الحرية، فلا تجب الزكاة على الرقيق. والرق يعرفه الفقهاء بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره، وقد انقرض الرق في الوقت الحاضر وأصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم ومجرما في جميع دول العالم، فهو الآن قد انقرض. عندما تذكر أحكامه يعني تذكر الآن من الناحية النظرية، وإلا يعني عمليا غير موجود في الوقت الحاضر، قد انقرض. الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. فإذا كان هناك شخص فقير ليس عنده شيء، معدم، أو عنده مال قليل دون النصاب، فلا زكاة عليه. طيب ما هو النصاب؟ النصاب يختلف باختلاف الأموال، وهذا إن شاء الله ما سنبينه في الحلقات القادمة. فالنصاب في الذهب والفضة يختلف عن النصاب في السائم بهيمة الأنعام، يختلف عن النصاب في الثمار. إذن نصاب كل مال بحسبه. هل النصاب على سبيل التحديد أو على سبيل التقريب؟ من الفقهاء من قال إن النصاب على سبيل التحديد إلا في الأثمان، إلا في الأثمان فهو على سبيل التقريب. مثلا نصاب الذهب 85 جراما، لو كان عند رجل 84 جرام من الذهب، إذا قلنا إن نصاب الذهب على سبيل التحديد ليس عليه زكاة، وإذا قلنا إنه على سبيل التقريب فعليه الزكاة. وهذه المسألة محل خلاف، محل خلاف بين الفقهاء. والأقرب والله أعلم أن النصاب في الأثمان على سبيل التحديد، هذا هو الأقرب. وقد اختار هذا القول الموفق من قدامة في المغني، وقال إنه ظاهر الأخبار فينبغي ألا يعدل عنه. وهذا يعني ظاهر النصوص، وهذا ظاهر الأحاديث، وهذا. وعلى ذلك من كان عنده 84 جراما من الذهب فلا تجب عليه الزكاة، إذا كان عنده 85 جرام من الذهب تجب عليه الزكاة. إذن هذا هو الشرط الثالث من شروط الزكاة، وهو ملك نصاب، أن يملك نصابا. وسيأتي الكلام عن تقادير هذه الأنصبة في المسائل القادمة، ربما يعني في حلقات القادمة إن شاء الله تعالى. أيضا من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، ويعبر بعضهم باستقرار الملك. فإذا كان الملك غير تام أو غير مستقر وإنما عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. وعلى هذا فلا زكاة في حصة المضارب قبل القسمة، المضارب العامل في مال المضاربة لا تجب الزكاة في حصته من الربح قبل القسمة. نوضح هذا بالمثال. لو اتفق شخص مع آخر وأعطاه مثلا 100,000 ريال، وقال الربح بيني وبينك نصفان، فربح 10,000 ريال، فتكون حصة العامل من الربح 5,000 ريال، فلا تجب عليه الزكاة فيها إلا بعد أن يستلمها. أما قبل أن يستلمها فلا زكاة عليه، لأن ربح المضاربة هنا بالنسبة للعامل غير مستقر. لماذا؟ لأن الربح قبل القسمة وقاية لرأس المال، فلو خسر رب المال فلا شيء للعامل، فما دام أنه لم يقسم بعد ربح المضاربة فلا تجب عليه الزكاة. لكن في المقابل حصة المالك تجب فيها الزكاة، لأنها تابعة لأصل مستقر وهو رأس المال، فإنه بعد العمل أصبح جميع المال 110 في مثالنا السابق، 5,000 منها للعامل، هذه لا زكاة فيها إلا بعد أن يستلمها، و100,000 و5,000 لرب المال، هذه فيها الزكاة. فكما تجب الزكاة في رأس المال الذي هو في مثالنا هذا 100,000، تجب الزكاة كذلك في نصيب ربه من الربح الذي هو 5,000. إذن هذا شرط من شروط وجوب الزكاة، وهو تمام الملك أو استقرار الملك. يتفرع عن هذا الشرط مسائل معاصرة أذكر منها. أولا الأموال التي تعطى للجهات الخيرية كمراكز الدعوة إلى الله عز وجل، ويعني جمعيات الدعوة، وحلق تحفيظ القرآن، وصناديق المؤسسات الخيرية، وجمعيات البر نحو ذلك، هذه لا تجب فيها الزكاة لأنه لا مالك لها. ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك أو الملك التام فيها. فجميع الأموال الخيرية لا زكاة فيها، يعني جمعية عندها أموال خيرية لا زكاة فيها، أموال الوقف لا زكاة فيه، أموال حلقات تحفيظ القرآن الكريم لا زكاة فيها، أموال المؤسسات الخيرية، الجمعيات الخيرية، كل هذه لا زكاة فيها. ما كان في مجال البر والإحسان لا زكاة فيه. لماذا؟ لأن هذه لا مالك لها، لا مالك لها، أو أن الملك فيها غير تام، على كلا التقديرين فلا تجب الزكاة فيها. معنى ذلك يعني أن هذه الجمعيات، أموال هذه الجمعيات كلها لا زكاة فيها، أموال هذه المؤسسات الخيرية كلها لا زكاة فيها. كذلك أيضا الأوقاف التي يصرف ريعها في وجوه البر والإحسان، هذه لا زكاة فيها، لأنها أموال رصدت لوجوه البر والإحسان وليست ملكا لأحد، فلا تجب فيها الزكاة. أما إذا كانت الأوقاف ذرية فما يصل إلى الموقوف عليه ويحول عليه الحول فيه الزكاة. أما الأوقاف الخيرية هذه كلها لا زكاة فيها. على ذلك ناظر الوقف الذي يكون ناظرا لوقف خيري نقول لا زكاة فيه. أيضا الذي يكون ناظرا لوصية لا زكاة في هذه الوصية. فالأوقاف والوصايا التي تصرف في وجوه البر والإحسان هذه كلها لا زكاة فيها. الصناديق الخيرية التي تضعها بعض العوائل والأسر أو يضعها بعض الزملاء أو القبيلة أو نحو ذلك، هل تجب الزكاة في هذه الصناديق الخيرية أو لا تجب؟ أحيانا ربما الأموال تكون فيها كبيرة. والجواب إذا كان المال الذي دفع لهذه الصناديق على سبيل التبرع، على سبيل التبرع ولا يعود للمشاركين في هذه الصناديق ولا إلى ورثتهم إلا عند حصول حادث مثلا أو نحوهم ما وضع الصندوق من أجله، فهذه لا زكاة فيها. ولهذا لو انسحب هذا الإنسان من الصندوق فليس له أن يطالب بما دفع، بمعنى أن الأموال غير مستردة في هذه الصناديق لا زكاة فيها. فإذا كانت الصناديق تبنى على أخذ أموال غير مستردة هذه لا زكاة فيها. أما إذا كان المال يعود إلى المشاركين بعد مدة أو يعود إلى ورثته، ولو أراد أحد أن ينسحب من هذا الصندوق لو أعطي ما دفع فهذا تجب فيه الزكاة، لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه فهو في حكم القرض. فعلى ذلك الأموال التي توضع في الصناديق إذا كانت أموالا غير مستردة لا زكاة في أموال هذا الصندوق، أما إذا كانت أموالا مستردة أو قد تسترد فهذه تجب فيها الزكاة. من المسائل المتفرعة أيضا عن هذا الشرط المدخر في صندوق التقاعد من الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة وجميع المكافآت التي لا تصرف إلا بعد التقاعد، هذه كلها لا تجب الزكاة فيها على الموظف. لماذا؟ لأن ملكيته لها غير تامة، فهو لا يستحق هذا المال إلا بعد التقاعد، ولا يمكنه أن يأخذ هذا المال ولا التصرف فيه قبل ذلك. فلاحتمال عدم حصول الموظف على هذه المكافآت لأي سبب من الأسباب تكون الملكية هنا غير تامة وغير مستقرة فيتخلف هذا الشرط فلا تجب فيها الزكاة، سواء كان الراتب راتبا تقاعديا أو كانت مكافأة نهاية خدمة أو مكافأة في مقابل إجازات أو لأي سبب من الأسباب. فهذه يعني جميع المكافآت والأموال التي لا تعطى للإنسان بعد تقاعده هذه كلها لا زكاة فيها، لكن إذا دخلت في ملكه ومضى عليها الحول فتجب فيها الزكاة كسائر أمواله، أما من حين أن يستلمها لا زكاة فيها. أيضا من المسائل المتفرعة عن هذا الشرط الصداق الذي لم يقبض. الصداق قد يكون معجلا قد يكون مؤخرا، فعندما يكون الصداق مؤخرا لم تقبضه المرأة هل تجب فيها في هذا الصداق الزكاة؟ هذه مسألة يعني قديمة تكلم عنها الفقهاء السابقون، وجمهور الفقهاء على أنه لا تجب الزكاة في الصداق الذي لم يقبض. لماذا؟ لاحتمال سقوطه، لأنه قد يسقط بأي سبب من الأسباب، إما بمخالعتها أو لغير ذلك من الأسباب، فهو يعني الملك فيه غير مستقر وغير تام. فالقول الراجح في حكم الصداق الذي لم يقبض أو ما يسمى بالصداق المؤخر أنه لا تجب فيه الزكاة. قد اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، وذلك لأن الملك فيه غير مستقر وغير تام فلا تجب الزكاة فيه. وعلى ذلك المرأة متى ما استلمت هذا الصداق المؤخر لا يجب عليها أن تزكيه، إلا أن يبقى بعد استلامها عندها سنة كاملة، هنا تزكي، لكن من حين أن تستلمه أو قبل ذلك لا زكاة فيه، لأن الملك فيه غير تام وغير مستقر.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إن شاء الله تعالى نستمر إن شاء الله في ذكر هذه الشروط في الحلقات القادمة مشيئة الله تعالى. شكر الله لكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
0: وإياكم، وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يهبنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الشكر موصول أيضا للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة يونس.

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد

يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله

ذمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة يونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الحج.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا المتسابق عبد الرحمن بن خلفان بن سالم الفراجي من سلطنة عمان، أحفظ القرآن الكريم منذ بدأت حفظ القرآن الكريم منذ أنا وفي السنة السابعة من عمري، ولازلت حافظا وماشيا على طريق القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا إلى أن أنقى الله سبحانه وتعالى. شيخي الذي أقرأ معه الأستاذ الكريم الفاضل خالد الحسني، أيضا من بلدي سلطنة عمان. لي على صعيد المسابقات الدولية لي مشاركات سابقة، من ضمنها مسابقة الملك أو جائزة الملك محمد السادس الدولية المقامة في دولة المغرب سنة 2024، شاركت في مجال التلاوة، وهذه السنة تشرفت وحظوت بالفوز في المسابقة أو التسجيل في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في نسختها 46 لعام 2026 للميلاد. وسأتلو عليكم آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعلمون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

0: رهيب.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن

وأتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة

لربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا
5: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
6: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا
7: القرآن. اقرأوا القرآن.
8: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
7: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول سبب من أسباب السعادة وطيب الحياة، ألا وهو ما يعرف بصناعة المزاج. والمزاج كلمة شائعة ومفهوم معروف، فله أصله اللغوي وله اصطلاحه النفسي. وكلمة المزاج تطلق إطلاقات باعتبارات، وربما دخلها ما دخلها من تغير شأنها شأن كثير من الألفاظ التي يتجاذبها جانب التطور الدلالي والانحطاط الدلالي. وبالجملة، فلفظ المزاج عموما يطلق على ما يخلط به الشراب وما ركب عليه البدن من الطبائع والأحوال الشخصية أو المرضية، وما فطر عليه الإنسان من الصفات والاستعدادات الجسمية والعقلية. وقد كان القدماء يرون أن مزاج كل إنسان ينشأ من تغلب أحد العناصر الأربعة، وهي الدم والصفراء والسوداء والبلغم. وعلماء النفس لهم آراء ودراسات حول المزاج وأثره على الشخص، وعندهم ما يسمى بالأنماط المزاجية والنفسية، وهي ما يعرفونها بالصفات الوجدانية الثانية نسبية، والتي تميز طبقة الشخص الانفعالية، وتبنى عليه ما جبل عليه من طاقة غريزية، وتعتمد على تكوينه الكيميائي والدموي، وتتصل اتصالا وثيقا بالنواحي الفسيولوجية والعصبية. ويعرف المزاج النفسي بأنه المستوى الانفعالي المميز للفرد، والحالات الانفعالية التي يتسم بها سلوكه في أغلب المواقف، وهو بعبارة أخرى مجموعة الصفات التي تميز ردود الأفعال من شخص لآخر. والمزاج أو الحالة المزاجية تختلف عن المشاعر في كونها أقل تحديدا، وكونها لا تنجم عن مؤثر أو حدث معين. والمزاج عموما منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء. والمزاج شعور داخلي، ويمكن في كثير من الأحيان الاستدلال عليه من تصرفات صاحبه، كما عبر ذلك زهير بقوله: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وكما عبر ذلك ابن الرومي في قوله: وقل من ضمنت خيرا طويته، إلا وفي وجهه للخير عنوان. وهناك المزاج المريض الذي يصنف طبيا كذلك، وهو المصحوب بالاكتئاب والتوتر والهوس ونحو ذلك من اضطرابات المزاج المعروفة. وهناك المزاج المعروف بالسلبي الناتج عن ردة فعل تجاه أمر معين، وقد يستمر ساعات أو أياما، وقد يلازم بعض الناس أعواما، بل قد يظل بعضهم حبيس ذلك طيلة عمره. وغالبا ما يرتبط المزاج السلبي بالقلق والتوتر وسوء الظن والشعور بالإحباط والتلذذ بادعاء المظلومية والنزوع إلى الشر والعدوانية. وهناك ما يعرف بالشخص المزاجي الذي لا يثبت على حال معينة، فترى مشاعره تختلف من حين لحين ومن حال لحال، فإذا هدأت نفسه وسكنت ريحه تعامل بلطف وقابل الناس بالترحاب وأظهر البهجة والتسامح. وإذا تكدر مزاجه عكس الأمر تماما، فتراه يتعامل بجفاء ويقابل غيره بالكلوح والعبوس، وتراه متصلبا في مواقفه وآرائه. ولا يعد من ذلك القبيل من تمر به لحظات سريعة عابرة تغير مزاجه لعارض يعرض ثم يعود إلى طبيعته، وإنما المحذور أن تستمر تلك الحال طويلة. ولهذا كان من الحكمة والعقل أن يكف المتعامل مع الشخص المزاجي من لوم نفسه وإشعارها بالذنب كلما ثار ذلك المزاجي أو تصرف تصرفا لا يليق، فمزاجية ذلك الشخص في الأغلب نابعة منه لا من تصرفات من حوله. وهناك أسباب عدة للمزاج السلبي، منها طبيعة الإنسان، ومنها البعد عن الله والجهل، وقلة النوم وتراكم الديون والأمراض، وقلة الحركة، وغير ذلك من الأسباب التي تقود إلى تكدر المزاج. والناس بطبيعتهم يكرهون تقلب المزاج، وأكثرهم لا يحسن التعامل مع ذوي الأمزجة المتقلبة،

0: والعاقل من يراعي تلك الأحوال في الناس ويتعامل معها بكل ذكاء وألمعية كما يتعامل مع النار والكهرباء دون أن يلحق بنفسه ضررا من جرائهما. والعاقل كذلك هو الذي يبحث عن سعادة نفسه وطيب حياته، فيعرف الخلاص من تقلب مزاجه، فتراه يسعى سعيه ويبذل غاية جهده لأن يصنع مزاجه ويطوعه لما ينفعه ولما يحببه للناس، فلا يستسلم لتقلب مزاجه ولا يسترسل مع رعوناته وبدواته وجفواته، وإن بدر منه شيء من ذلك سارع إلى قلعه والخلاص منه، فيحاول قدر المستطاع السيطرة على نوازعه فيسير بها على حد الاعتدال، ويحرص على هدوء النفس واستدعاء السعادة واستنزال السكينة وتدبر العواقب ولزوم الصمت والبعد عن اتخاذ القرارات حال تكدر المزاج. ولقد جاءت نصوص الوحيين موقظة لهذه المعاني، حاثة على لزوم الاعتدال، محذرة من مغبة الاسترسال مع نزوات النفوس واعتلالاتها، فأثنت على الصبر وكظم الغيظ والعفو والصفح، وحذرت من الغضب وما يدعو إلى الطيش والانتقام، كي ينعم المؤمن بطيب الحياة ويحسن التعامل مع سائر أحوالها. وقد كان للشعراء والأدباء والحكماء وعلماء الأخلاق والسير نظرات في هذا الشأن، فكانوا يذمون تقلب المزاج ويصفون صاحبه بمتلون الود ومتقلب الرأي، ويثنون على اعتدال المزاج ويصفون صاحبه بثبات الود ومعتدل الأحوال. ولهذا يقولون إن أحكم بيت قالته العرب: ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤاده من حره يتأوه. ويصور ابن الوزير معنى اعتدال المزاج بأجمل صورة إذ يقول: ومن كملت فيه النهى لا يسره نعيم ولا يرتاع للحدثان. ويثني أبو الطيب على أحد ممدوحيه بالاعتدال في كافة الأحوال فيقول: وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. ويقول في ممدوحه مصورا حاله في أحلك المواقف، وهو موقف الحرب والقتال والموت، فيقول: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. وأبلغ منه قول أبي تمام في نوح بن عمرو: لا تدعو النوح بن عمرو دعوة للخطب إلا أن يكون جليلا، يقظ إذا ما المشكلات عرونه، ألفيته المتبسم البهلولا، ثبت المقام يرى القبيلة واحدا، ويرى فيحسبه القبيل قبيلا. وقبل ذلك أثنى زهير بن أبي سلمى على الهرم بن سنان بقوله: من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة فيه والندى خلقا. وقال المنفلوطي في معرض ذكره لصفات العظيم: إن العظيم عظيم في كل شيء حتى في أحزانه وآلامه. وقال: الحزين الصابر هو الذي قضت عليه ضرورة من ضروريات الحياة أن يهبط بآلامه وأحزانه إلى قرارة نفسه فيودعها هناك، ثم يغلق دونها بابا من الصمت والكتمان، ثم يصعد إلى الناس باش الوجه باسم الثغر متطلق متهللا كأنه لا يحمل بين جنبيه هما ولا نكدا. فما أحوجنا معاشر المستمعين الكرام إلى أن نحكم صناعة أمزجتنا والسير بها على خير ما يرام، وما أحرانا أن نتفقه في كيفية التعامل مع سائر الأمزجة حتى لا تنال منا تصرفات أصحابها نيلها فتورثنا القلق وتقطعنا عن مصالحنا، وما نحن بصدده من الأعمال التي تعود علينا بالمتعة والفائدة. وما أجدرنا أن نصنع لأنفسنا أمزجة هادئة مطمئنة تمكننا من العيش بسلام وهدوء وحسن استقبال لسائر تقلبات الحياة. فالعاقل الراسخ في رياضة نفسه هو الذي يصنع مزاجه، وليس مزاجه هو الذي يصنعه. فاصنع مزاجك ولا يصنعك مزاجك، فذو المزاج المعتدل يبتهج بالحياة فيزيده ابتهاجه قوة إلى قوته، فيكون أقدر على الجد والإنتاج ومقابلة الصعاب من ذي المزاج المتقلب المستسلم. ويخطئ كثير من الناس حين يظن أن أسباب السرور والنشاط والإقبال على العمل والبحث مرتبطة في الظروف الخارجية، فيشترط ليسر وينتج أن يكون ذا صحة ومال وبنين وأجواء ملائمة وصحبة موائمة وبيئة عمل لا كدر فيها ولا تنغيص، فإذا حصل ذلك وإلا قال على الدنيا العفاء. بل هناك من يكون على درجة عالية من اكتمال ما يرغب من طيب العيش واعتدال المزاج، فإذا سمع كلمة أولها تأويلا سيئا أو تعرض لموقف تافه حدث له أو منه أو من ربح خسره أو من ربح كان ينتظره فلم يحدث، تراه وقد تكدر مزاجه واسودت الدنيا في عينه، فكدر على من حوله وقلب فرحهم ترحا. وخلاصة الأمر ألا تنتظر مزاجا يأتيك منها هنا ولا منها هنا، ولا تعتقد أن جوك سيصفو ومزاجك سيعتدل لتنجز أبحاثك وأعمالك، وإنما انتزعه انتزاعا واسترقه استراقا، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول صناعة المزاج وأثر ذلك في طيب الحياة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة
2: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
3: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
2: صالح الثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورتي القلم والحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورتي القلم والحاقة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني، فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبدالله الجرافي من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة فاطر.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة التحريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة التحريم.
1: حقيبة اليتيم المدرسية بداية لمستقبل مشرق. ندعوكم إلى المساهمة في مشروع علمني لتوفير الاحتياجات المدرسية لألفي يتيم ويتيمة عبر التحويل إلى الحساب البنكي في مصرف الراجحي باتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق مصرف الراجحي، ثم اختر التحويل، وبعد ذلك اختر التحويل إلى جمعية خيرية، ابحث عن جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، ثم اختر حساب كفالة الأيتام، أدخل مبلغ التبرع 300 ريال أو ساهم بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
2: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
3: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الأندونيسي بذكرى استقلال بلاده. مفتي عام المملكة يستقبل مفوضي الإفتاء في المناطق. وزارة الحج والعمرة تعقد اجتماعات تحضيرية بأكثر من 75 دولة استعدادا لموسم الحج القادم. الرئيس الأمريكي يصف اتفاقية مكة للدفاع المشترك بالخطوة المهمة. كان ذلكم موجز النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة للرئيس الإندونيسي بيرباوو سوبياتو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح الفوزان في مكتبه بمحافظة الطائف اليوم أصحاب المعالي والفضيلة مفوضي الإفتاء في مناطق المملكة، وأكد سماحته أهمية الدور الذي يقومون به في خدمة المستفتين وكذلك بيان الأحكام الشرعية والعناية بما يعرض عليهم من مسائل وفق الكتاب والسنة، وبما يعزز وصول الفتوى الشرعية الموثوقة إلى المستفتين في مختلف مناطق المملكة. تستضيف الآن وزارة الإعلام المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير التعليم يوسف البنيان، الذي يستعرض خلاله أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم وما شاهدته من تطورات ومبادرات وبرامج تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءة العملية التعليمية. بدأت وزارة الحج والعمرة عقد اجتماعات تحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في أكثر من 75 دولة حول العالم استعدادا لموسم حج 1448 ضمن أعمال التخطيط المبكر للموسم وتعزيز التنسيق والتكامل بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتيسير رحلة ضيوف الرحمن. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
5: في إطار جهود المملكة للارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن والاستعداد المبكر لموسم حج 1448 للهجرة، عقدت وزارة الحج والعمرة سلسلة الاجتماعات التحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في أكثر من

0: الإنسانية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوات امتدادا لمنهجية الاستعداد المبكر لوزارة الحج في ظل توجيهات القيادة بتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم وتحقيق لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن من خلال تعزيز التكامل والتنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج والجهات ذات العلاقة ورفع مستوى الجاهزية والارتقاء بجودة الخدمات بما يمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة ويثري تجربتهم الإيمانية. محمد الذيابي.
1: نوالي تقديم هذه الأنباء من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية في سياق نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الاثنين. طرحت أمانة منطقة الرياض عبر منصة فرص عددا من الفرص الاستثمارية تبلغ 55 فرصة في 23 حيا بالعاصمة بمساحة إجمالية تفوق 352 ألف متر مكعب، تشمل أنشطة سكنية وتجارية وصناعية وخدمية ضمن استراتيجياتها لتمكين القطاع الخاص وتعزيز التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة تحقيقا لرؤية السعودية 2030. وفي أخبارنا العربية والدولية في هذه النشرة، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع المملكة وتركيا وباكستان على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، واصفا الاتفاقية بأنها خطوة كبيرة وجريئة ومهمة. وقال الرئيس ترامب في منشور عبر حسابه على منصة تروث سوشيال أنه سعيد برؤية الدول الثلاث توقع الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تعكس تقارب دول المنطقة وتعزز قدرتها على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فعالية. من جانبه، تعهد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم بمواصلة العمل مع السعودية وتركيا والقيام بدور بناء بالدفاع عن بلاده والمنطقة، معربا عن تقديره لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيجابية حول اتفاقية مكة، مشددا على أن تحقيق السلام الدائم يمثل الشرط الأساس لمستقبل مشرق ومزدهر لشعوب المنطقة. كشف تقرير حصري نشره موقع إكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت لفتح قناة سرية للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك لعدم يقينها من أن المفاوضين الإيرانيين يتحدثون باسم قيادة الحرس الثوري. يأتي هذا في وقت أقرت إيران باستخدامها مضيق هرمز كورقة ضغط لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. سجلت السلطات الصحية في الكونغو 2325 حالة وفاة نتيجة لتفشي فيروس إيبولا في البلاد، متجاوزا بذلك حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي المرض في الفترة بين عامي 2018 و2020 ليصبح الأكثر فتكا في تاريخها. وأكدت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 4945 حالة، من بينها 100 حالة واحدة جديدة اكتشفت خلال الساعات 24 ساعة الماضية بحسب أحدث تقاريرها. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الاثنين، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الإندونيسي بذكرى استقلال بلاده. مفتي عام المملكة يستقبل مفوضي الإفتاء في المناطق. وزارة الحج والعمرة تعقد اجتماعات تحضيرية بأكثر من 75 دولة استعدادا لموسم الحج القادم. الرئيس الأمريكي يصف اتفاقية مكة للدفاع المشترك بالخطوة المهمة. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من التنفيذ على الهواء الزميل القدير ناصر بن محمد الكريديس، وفي التقديم محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي. دمتم بحفظ الله ورعايته، حفظ الله هذا الوطن وقيادته وشعبه المجيد من كل سوء ومكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع. محاضرة.

0: الأسبوع.
1: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام تربة 88.6، الخرمة 91.2، القنفذة 88، رنية 92.2، على موجات الاف ام
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال, سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال, سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
7: سؤال على الهاتف.
0: على الهاتف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله وطابت أوقاتكم بكل خير. أرحب بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم سؤال على الهاتف, حيث نسعد في هذا البرنامج باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على أصحاب الفضيلة العلماء. في مطلع هذه الحلقة, هذه تحية الزملاء من الإشراف العام فيحان السبيعي من استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي, معكم في التقديم إبراهيم الشايع, ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الواتساب 011-405-2999, وعلى هذا الرقم أيضا نستقبل اتصالاتكم. فأهلا ومرحبا بكم, وباسمكم أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
9: حياكم الله وحيا الفريق العامل معكم وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
8: حياكم الله. ونستهل هذه الحلقة بهذا السؤال بعث به المستمع الكريم, يقول: من نسي ركعتي الطواف وتذكرهما بعد وصوله للفندق وقد حلق رأسه, يقول هل له أن يؤديهما بالفندق؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ركعتا الطواف التي تؤديان بعد فراغ الإنسان من الطواف سنة عند جماهير العلماء وليست واجبة, ومن ثم حتى لو تركها الإنسان تعمدا لا شيء عليه, وإن كان الأولى أن يؤديها الإنسان, وهي تؤدى خلف مقام إبراهيم وهو الأفضل إن اتسع, ولا ففي أي مكان من الحرم, ويمكن أن تؤدى خارج الحرم إذا نسي الإنسان أو تركها لعذر ما. وقد أثر أن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في ذي طوى, يعني بعيدا عن المسجد الحرام, فلا مانع أن يصلي هذا الشخص السائل ركعتي الطواف في الفندق.
8: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا من جازان الأخت إيمان, تفضلي.
10: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: عندي سؤال يا شيخ. أنا مشخصة بمرض الوسواس القهري, تمام, وجلست تقريبا شهر كامل ما أصلي, يعني فهل لها قضاء أم لا؟
9: شفاك الله يا أختي, وقد أجيب عن هذا السؤال أكثر من مرة في أكثر من حلقة, لعله لأخوات مماثلات, أسأل الله لك الشفاء. فالأحوط لك أن تقضي تلك الصلوات حسب ما تقدرين, تقضين يوما بعد يوم, ترتبين صلوات اليوم الواحد, الفجر فالظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء, ولا تشقين على نفسك, وأسأل الله لك الشفاء. اللهم إلا إذا كنت في فترة الوسواس القهري قد فقدت العقل, وما أظن ذلك, فلو أن الإنسان حصل له فقد للعقل وانتهاء للإدراك فلا يجب عليه أن يقضي لأنه لا يعد مكلفا.
8: نعم. بارك الله فيك إيمان. من الأسئلة شيخنا هذا الأخ الكريم يقول بأنه حج متمتعا، يقول أثناء الطواف في العمرة حصل عندي شك في الشوط الرابع، لا أعلم هل هو الرابع أو الخامس، وغلب على ظني أنه الخامس وأكملت الطواف، وفي نفس الوقت كان عندي شك هل الطواف والحج صحيح؟
9: أولا ينبغي على الإنسان إذا شك أن يبني على اليقين، شك هل الأشواط خمسة أو أربعة يعتبرها أربعة، ولكن هذا كما ذكر غلب على ظنه أن هذا هو الشوط الخامس وأكمل بناء على ذلك، فما دام أنه أكمل بناء على غلبة ظنه فأرجو أن طوافه صحيح ومن ثم حجه صحيح.
8: نعم. أيضا يسأل يقول بأنه رمى الجمرات في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، فهل في ذلك شيء؟
9: من المعلوم أن الجمرات في رميها قبل الزوال خلاف مشهور، والأصل أن رميها بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر كان يتحين زوال الشمس حتى يرمي، وكان يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وحينما كانت الجمار ضيقة كان القول بالرمي قبل الزوال له وجه لتفادي شدة الزحام، لكن بعد هذه التوسعة الكبيرة التي قامت بها الدولة وفقها الله لم تعد هناك حاجة للرمي قبل الزوال، اللهم إلا إذا كان ذلك أمرا مفروضا على بعض الحملات بمقتضى نظام التفويج، وأنه لا بد أن يرموا في ساعات معينة قبل الزوال تلافيا للزحام الذي يكون في الطرق الموصلة إلى الحرم أو تكون في المطاف، فإذا كانت التنظيمات التي تضعها وزارة الحج المسؤولة عن ذلك تقتضي أن ترمي بعض الحملات قبل الزوال فأرجو ألا يكون على من رمى بأس.
8: أحسن الله إليكم. معنا من الطائف أبو محمد، تفضل.
1: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله.
9: السلام ورحمة الله.
1: مثلا واحد تبول في الصحراء وثاني يوم نشفت الشمس، بعد ثاني يوم هل يعتبر مكان طاهر؟ مثلا يجلس بعده؟
9: أعيد السؤال.
1: يعني واحد تبول في الصحراء وثاني يوم جاء في نفس المكان بس الشمس قد نشفته وجلس في نفس المكان، هذا يعتبر طاهر المكان؟
9: إذا كان نفس المكان ما حاجته يتركه لغيره، يبحث عن مكان آخر ليس ملجأ أن يجلس في نفس المكان الذي قضى فيه حاجته بالأمس، الصحراء واسعة فالحاجة غير داعية إلى ذلك، حتى على القول بأن المكان يطهر بالريح ويطهر بالشمس إذا لم يبقى للبول أثر لا لون ولا رائحة، لكن ما دام أنه يعرف المكان وخاصة أن المدة قريبة ما لها إلا يوم أو يومين فعليه أن يبحث عن مكان آخر.
8: نعم، شكرا لك أبا محمد. من الأسئلة الشيخ عبدالله، هذا الأخ الكريم يقول لدي متجر إلكتروني يعرض فيه وصفا لمنتجاتي سلع، وعند طلب العميل يقول لا نأخذ المبلغ من حسابه البنكي لضمان تملك المنتج وإكمال إجراءات الشحن، ثم نعقد البيع بأخذ المبلغ من حسابه البنكي إذا تملكنا البضاعة وأكملنا إجراءات الشحن، فهل طريقة البيع هذه صحيحة؟
9: الذي يظهر من خلال عرض السائل أنهم يتملكون السلعة أولا ثم يقومون بالتفاوض على البيع بعد ملكها ويتم البيع بعد ملكها، فلا يظهر أن في ذلك بأس.
8: نعم. جزاكم الله خير. هذا أو هذه الأخت تقول لأمي وخالاتي لديهم حساب مخصص يقول كل شهر يحولون عليه، وجعلوا هذا الحساب للحاجة ولمناسباتهم وجمعاتهم، بمعنى أن المبلغ في هذا الحساب لا يوزع عليهم. تسأل تقول هل عليه زكاة وماذا تفعل بشأن السنوات الماضية؟
9: إذا كان هذا المبلغ لا يسترجع فمعناه أنه ليس له مالك معين فلا زكاة فيه، لأن من شروط الزكاة استقرار الملك، وهذا كما فهمنا من سؤالها أنه لا يسترجع. أما إذا كان يمكن استرجاعه فنعم الزكاة فيه واجبة.
8: نعم جزاكم الله خير. معنا من القصيم غيدات، تفضلي.
2: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيك يا شيخ، وش حكم تشكيل الحواجب المنزلي؟
9: إذا كان التشكير لا يترك طبقة تمنع وصول الماء فإن التشكير لا بأس به. أما إذا كان يشكل طبقة كما الآن ما نسمع بالتشكير بالليزر، إن كان يشكل طبقة تمنع وصول الماء فلا تقوم المرأة به إلا بعد الوضوء، ثم تزيل هذه الطبقة قبل أن تتوضأ مرة ثانية.
8: نعم شكرا لك يا غيداء. من الأسئلة هذا المستمع الكريم يقول أبي عنده كسر في الرجل ولا يستطيع الحركة، يقول أحد إخوتي يصلي معه في البيت، سؤاله يقول هل يأثم أو نأثم جميعا إن تركنا الصلاة في المسجد وصلينا جميعا مع والدي، أم يكتفي أحدنا فقط بالصلاة معه؟
9: لا شك أن البر بالوالد أمر مطلوب، وإعانته على الصلاة وتمكينه من صلاة الجماعة هو شيء طيب، وهم إذا صلى معه تحققت له صلاة الجماعة. لكن بإمكانهم أو بإمكان أحدهم أن يصلي في المسجد ثم يأتي إلى البيت ويصلي مع والده، والده مفترض وهو متنفل، فيكون جمع بين الصلاة في المسجد جماعة وبين الصلاة مع والده، ويعاد على أن تكون صلاة هذا الوالد جماعة، فليس هناك منافأة.
8: نعم أحسن الله إليكم. معنا من الرياض وليد، تفضل.
11: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: يا شيخ الله يعطيك العافية، شو اسمها؟ أنا أروح أسبوعيا لاستراحة أحد الأقارب، وتبعد عن الرياض 120 كيلو، فشو اسمها صاحب الاستراحة الله يسلمك هو مقره يعني أنزل كل أسبوع، فهو يجمع المغرب والعشاء ويجمع الظهر والعصر، هل الجمع هذا صحيح ولا لا؟
9: أما بالنسبة لكم فالجمع لا بأس به لأنكم مسافرون، وأما بالنسبة له هو فأنا أرى أنه صاحب إقامتين ما دام أن هذه ملكه وأنه مستقر بها فهو صاحب إقامتين، هناك من يرى أنه له أن يجمع، لكن الذي يظهر لي لا.
8: نعم شكرا لك يا وليد. من أسئلة الإخوة والأخوات عبر الواتساب، هذا الأخ المستمع يقول الوالد قد توفي رحمة الله عليه، يقول لديه مساهمة ولم نحصل على مبلغها إلا بعد وفاته، وقد أوصى ببناء مسجد، يقول هل نعزل مال المسجد قبل تقسيم الباقي على الورثة؟
9: لا شك أنه يعزل ما خصص المسجد قبل القسمة، شريطة أن يكون ثلث المال فأقل، لأنه لا يملك أن يوصي بأكثر من ثلث المال إلا إذا وافق الورثة. فإن كانت تكاليف المسجد تزيد على ثلث المال فإنما زاد على الثلث لابد فيه من استئذان الورثة.
8: نعم جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يقول بأنه قد أدى فريضة للحج ولكن يقول كان علي دين، فهل يؤثر ذلك في حجي؟
9: حجه صحيح ولو كان عليه دين، وإنما هذا يخاطب به الإنسان قبل أن يحج. إذا أراد الحج فإن كان يتمكن من سداد الدين فسداد الدين مقدم، لأن حقوق الله مبنية على المشاحة مبنية على المسامحة، بينما حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فالآدمي في حاجة إلى حقه. لكن لو كان إنسان عليه دين واستأذن من صاحب الدين وحج فحجه صحيح، بل حتى لو لم يستأذن وحج فحجه صحيح وإن كان يخشى عليه من الإثم.
8: نعم، جزاكم الله خير. معنا من جدة أم خالد، حياك الله.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: شيخنا الفاضل، لو سمحت عندي 4 أسئلة إذا تسمح لنا بذلك.
8: تفضلي، أعطينا الأول.
12: شيخنا الفاضل، كيف يتعامل الأبناء مع أم عصبية أو كثيرة الغضب؟
9: عليهم أن يصبروا ويتحملوا ويقدروا لها مشاعرها وسرعة انفعالاتها، ولا يتضايقون من عصبيتها وكثرة غضبها، يتحملون ويصبرون وهم مثابون.
8: نعم. أم خالد معنا؟
12: نعم، بارك الله فيك. تفضلي
8: سؤالك الآخر.
12: بارك الله فيك، ما حكم قصر الصلاة وجمعها أثناء السفر من مكة للطائف وجدة؟ لأني سمعت وقرأت فتاوى كثيرة مختلفة في هذا الأمر، ما هو الضابط في ذلك؟ بارك الله فيكم.
9: المسافة بين الطائف ومكة وبين مكة وجدة هي الآن أقل من مسافة القصر، وبين جدة ومكة الأمر ظاهر، نهاية البناء في جدة من جهة مكة ونهاية البناء في مكة جهة جدة المسافة أقل من 80 كيلو، ومن ثم فلا يشرع الجمع ولا القصر. الطائف ربما يختلف الأمر، إن كان المجيء عن طريق السيل فالمسافة أطول من 80 كيلو، وإن كان طريق الهدى فالمسافة أقصر من 80 كيلو، الفاصلة بين نهاية البناء من الطائف وبداية من مكة أقل، فالأحوط في هذه الحالة عدم القصر والجمع.
8: نعم، جزاكم الله خير. بقي معنا.
12: نعم، تفضلي. نعم، سؤالك. الله فيك. نعم، بارك الله فيك شيخنا. كيف يميز المسلم بين الفرح الطبيعي بمدح الناس له على الطاعة وبين الوقوع في الرياء؟ وهل مجرد الإحساس بالفرح عند الثناء يعد رياء، أم إن العبرة بنية القلب استمرار العمل لله؟
9: لا شك أن القلب هو المعيار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما دام أنه لم يخطر بقلبه الرياء فلا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، لأنها تصبح نوعا من الوسواس، ولو فتح هذا الباب على نفسه لتعذر عليه إغلاقه.
8: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، شكرا لك يا أم خالد. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات هنا على الواتساب. هذا أخ الكريم يقول: أسأل عن زكاة ذهب المرأة التي ذهب إدراكها ووعيها وهي امرأة كبيرة، يقول: وأنا وكيل عليها، هل في هذا الذهب زكاة؟
9: إن كانت تلبسه، عادة بعض النساء المسنات ولو ذهب إدراكها تكون لابسة لهذا الذهب فليس فيه زكاة، وإن كانت تركت لبسه من حين ما دخلت في مرحلة الخرف فالأحوط إخراج زكاته، لأنه تحول من كونه ملبوسا إلى كونه غير ملبوس.
8: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة، عبد الله من الرياض يسأل يقول: أقرضت شخصا مبلغ من المال منذ سنوات وهو معسر، وبعد رفع قضايا وصدور أحكام تنفيذ وصلني مبالغ على دفعات، فهل عليها زكاة؟
9: المال الذي عند المعسر الأصح من أقوال العلماء أنه يزكى عند استلامه لسنة، فبمجرد ما تستلم مبلغ أيا كان هذا المبلغ اقسمه على 40 وأخرج زكاته، ثم استقبل به عاما جديدا.
8: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أختم بهذا السؤال بعث به للمستمع الكريم، يسأل يقول: هل تحريم الصيد في الأشهر الحرم عام على كل الناس أم أنه خاص بالمحرم في مكة؟
9: أما إذا كان الإنسان محرما فإنه يحرم عليه الصيد على الإطلاق بمجرد إحرامه، ولو أنه كان يمشي في أرض حل كما ما بين المواقيت وبين حدود الحرم فإن هذا المحرم لا يجوز له أن يصيد. وكذلك لا يجوز صيد الحرم طيلة العام على المحرم وعلى المحل.
8: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله في علمكم. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، قد أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، فأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله في علمكم.
9: بارك الله فيك وفي الفريق العامل معك وفي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها وسائر بلاد المسلمين.
8: اللهم أمين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. إلى لقاء جديد نعود نلتقيكم إن شاء الله وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
7: سؤال على الهاتف.
6: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
7: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
6: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: هناك 1000 يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم ب300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة؟ ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-85-29. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
1: من مشاريعنا: سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة طه.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.
3: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
2: يخبر الله عن المشركين أنهم يجعلون لله ما يكرهون من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده، وهم يأنفون أن يكون لأحدهم شريك له في ماله. ثم أنكر تعالى عليهم دعواهم أن لهم الحسنى في الدنيا وفي معادهم يوم القيامة، كيف وقد جمعوا بين عمل السوء وتمني الباطل. ولهذا رد الله تبارك وتعالى عليهم في تمنيهم بأن لهم النار يوم القيامة وأنهم منسيون فيها.

يذكر الله عز وجل أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلاً فكذبت الرسل، فلك يا محمد في المرسلين أسوة، فلا يهولنك تكذيب قومك لك، فالذين كذبوا الرسل إنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه، فهم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصاً.

ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه، فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه، وهو هدى لقلوب المؤمنين ورحمة لمن تمسك به.

0: بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
1: يخبر الله عز وجل أنه كما جعل القرآن حياة للقلوب الميتة، كذلك يحيي الله الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء، إن في ذلك لآية لقوم يفهمون ما يسمعون.

0: لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: إن لكم أيها الناس في خلق الإبل والبقر والغنم لدلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته، ثم ذكر الله تعالى ما جعل لخلقه في بطن هذا الحيوان وبطون هذه النعم من أنهم يشربون ألبانها الخارجة من بين فرث ودم، فيتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين ذلك في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه. إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضرع، وبول إلى المثانة، وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه ولا يتغير به. ثم ذكر الله تعالى أنه جعل هذا اللبن شراباً سائغاً للناس فلا يغص به أحد.
0: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
1: ثم ثنى الله عز وجل بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون ويشربون من النبيذ المسكر قبل تحريمه، وما يبس من ثمرات النخيل والأعناب من تمر وزبيب، وما عُمل منهما من دبس وخل ونبيذ، هو حلال يشرب قبل أن يشتد كما ورد في السنة. ثم قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله هذه الأشربة المسكرة صيانة للعقول.
0: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
1: إن الله عز وجل ألهم وأرشد النحل أن تتخذ بيوتا تأوي إليها من الجبال والأشجار ومما يعرشون، في بيوت محكمة غاية الإحكام في تسديسها ورصها بحيث لا يكون في بيتها خلل.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الرحمن والواقعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.

مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة

عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى

إنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.
2: وحسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم امنحنا حسن الخلق وحسن الظن بك، اللهم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان، وأسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياماً

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني، فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا.
2: الحمد لله العلي الأعلى.

0: الذي يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله النجبى وأصحابه نجوم الدجى. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، فإن تقواه عماد الدين وحقه الواجب على الخلق أجمعين. معاشر المؤمنين، إن تقوى الله تعالى بطاعته أمرًا ونهيًا، لما كانت برهان صدق محبة العبد لربه ودليل صحة إيمانه، كانت فضائل النفوس معينةً عليها، ومحاسن آدابها ممدودةً بأسبابها إليها، ولا جرم. فالإيمان شعبٌ من العقائد والأقوال والأعمال والأخلاق، من جمعها فقد استكمل الإيمان وحقق التقوى، ومن فرط في نصيبه منها فاته من الإيمان والتقوى بحسب ما فرط منها. ألا وإن من شعب الإيمان وأفضل الفضائل وأعلى الآداب وأجل المنازل خلق الحياء، تلكم الخصلة المحمودة في جميع الشرائع، والخلة المعظمة عند جميع الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70، أو قال 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. عباد الله، الحياء صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يزكيه ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه، وهو خلق راسخ في نفس المؤمن ينبعث به إلى أداء حقوق ربه، رعاية لأمره، وشكرا لتواتر نعمه وسوابغ كرمه، ويقصر به عن الغي مراقبة لمولاه الذي يراه ويعلم سره ونجواه. من تحلى وتجمل به فقد جمع من الخير ما تفرق في غيره. أيها المسلمون، لا كمال للمسلم الذي أسكنه الله هذه الأرض إلا بالحياء، وذاك أن المسلم مأمور بالسعي فيما يتم به دينه ومرؤته معاه، ليحقق العبودية كما يريد مولاه الذي خلقه مميزًا بالعقل عن سائر الحيوان، عارفًا بإلهام الله له طريق الفجور وطريق التقوى. قال الله جل جلاله: ونفسٍ وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالحياء في أصله فطرةٌ في نفوس البشر، لا ينتكس عنه إلا من ارتكس في أوحال الذنوب فانطمست بصيرته وعمي قلبه. فأما المؤمن فحياؤه حاضر عند اهتمامه بمباشرة ما خطر عليه من مساخط مولاه، فذاك لدينه وهو عليه فرض، وحياؤه من الناس حاضر يدعوه إلى ترك المجاهرة بما يستقبحون، ويحجزه عن الدخول فيما يكرهون ومد عينيه إلى ما هم به مختصون، وعن التقصير في صلة ذويه ومواساة إخوانه فيما يحتاجون، فذاك لمرؤته. وبكمال الدين والمروءة تكتمل الإنسانية، فمن لا حياء فيه فليس معه من الإنسانية إلا الصورة الظاهرة. ولا غرو، فالحياء من الإيمان وشعبة من شعبه، أصله ثابت في قلب المؤمن، وفروعه تظهر عليه بحسب قوة إيمانه. فالمؤمن الحق يستحيي من ربه إجلالاً لمعرفته بعظمته وكماله في أسمائه وصفاته وأفعاله، ويستحيي منه أن يستعمل أنعمه عليه في معصيته، ويستحيي احتقاراً واستصغاراً لنفسه أمام كبرياء خالقه، ويستحيي ذو النفس الشريفة من نفسه أن تقنع بالدون، وأن ترضى بالنقص، وأن تتلطخ بالدنس. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يعاتب أخاه في الحياء كأنه يقول قد أضر بك، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء خير كله، وفي رواية: فإن الحياء من الإيمان، وفي ثالثة: الحياء لا يأتي إلا بخير، وكلها في الصحيح. عباد الله، الحياء ثمرة مشهدين، أولهما مشهد المراقبة الذي يعلو بالعبد إلى أعلى مقامات الدين، مقام الإحسان. فإن العبد إذا شهد اطلاع الله عليه ورؤيته إياه مستحضراً قوله سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله عز شأنه: إن الله كان عليكم رقيباً، إذا شهد العبد ذلك فكان بين ناظريه عند كل قول، عند كل قول وعمل أثمر له الحياء من مولاه، فلم يأتي إلا بما يقربه إليه ويزلفه لديه، ولم يأتي ما يبعده منه ويسخطه عليه، لا يفقده ربه حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. والمشهد الآخر مشهد التقصير، وأن العبد مهما اجتهد في القيام بحق الله وأمره وبذل في ذلك غاية وسعه فهو مقصر، وحق ربه عليه أعظم، لا سيما مع ملاحظة ما أسبغ عليه من النعم. وأن الذي ينبغي على العبد من الطاعة والعبودية فوق ما يؤدي بأضعاف مضاعفة، وأن جلال الله وعظمته تقتضي من العبودية ما يليق به، فيوجد استحضار ذلك كله هيبة من ربه وحياء ملازما له من سيده. معاشر المؤمنين، لا يزال الحياء ماثلا أمام المؤمن عند حضور حق من حقوق الله أو حقوق عباده، يعتريه ويحثه حتى يقضي ما عليه من حق، ولا يزول عنه عند تهيؤ شهوة متلفة تدعوه إليها نفسه فيكفه عنها ويحول بينه وبينها حتى لا يسقط في مهواتها ولا يتردى في دركاتها. والحياء يا إخوة الإيمان قد يكون غريزة مركبة في المرء وجبلة فطر الله العبد عليها، فيكون من أفضل نعم الله على العبد، وقد يكتسب بمجاهدة النفس وحملها عليه حتى تعتاده فيكون سجية لها، فتنقبض عن كل قبيحة وتتركها وتتحرك إلى كل فضيلة فتلزمها. وإذا رسخ الحياء في النفس لبس الجسم زينته ووارى البدن سوءته في مشهد الناس أو في مغيبهم، حياءً من الله قبل الحياء من الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الرؤوف الرحيم ذي الفضل العظيم والإحسان العميم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. أما بعد، فإن الحياء خلق الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين وعباد الله المتقين. قال جل جلاله: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلًا حيًّا ستيرًا لا يرى من جلده شيء استحياءً منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه. وأثنى الله على ابنة شعيب بقوله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. والحياء هو الحجاب بين العبد وبين معصية مولاه، وقلته من علامات الشقوة وموت الروح والقلب. فإن اشتقاق الحياء من الحياة، فمن لا حياء معه، فمن لا حياء فيه فقلبه ميت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحياء مشتق من الحياة، فإن القلب الحي يكون صاحبه حيًّا فيه حياء يمنعه من القبائح، فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب. انتهى كلامه. ومن نزع منه الحياء صنع ما شاء، فقارف كل قبيح وركب كل فاحشة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكفى بالحياء خلقًا حاجزًا عن المعاصي والذنوب، كما قال الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله: لو أن المؤمن لا يصاب منه إلا حياء لمنعه المعاصي. ولقد أحسن من قال: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. ويا لله، كيف ينزع العاقل عن نفسه رداء الوقار ليرتدي بتركه الحياء ثوب ذلة وصغار، ويتعرض للذم والخزي والعار. ولكم جلب الوقاح على نفسه من مصيبة حين أدخلها في مواطن الظنون والريبة، لما جانب الحياء رضاً بما تتبعه نفسه من أهواء. معاشر المؤمنين، الحياء حلية الرجل يراعي به حق الله فيتم دينه، ويراعي به عرف الناس في عاداتهم فتكمل مروءته، وهو جمال المرأة به وفور حشمتها وتمام صيانتها واكتمال أنوثتها. ومن كان على حيائه محافظا كان لدينه حافظا ولمروءته ملاحظا، فكان أولى الناس بفضل السرور وكرم العيش وحسن الثناء. ومن لم يحفظ حياءه فقد أفسد دينه وضيع مروءته، وانتكست فطرته، فتمت إذ ذاك خسارته. فاللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واهدنا اللهم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. عباد الله، ارغبوا إلى ربكم في هذا اليوم الشريف واسألوه من فضله، وأكثروا فيه مما أمركم به في كتابه، حيث قال عز سلطانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عدد ما خلقت وذرأت وبرأت، وصل على آله الذين شرفت وطهرت، وارض اللهم عن صحابته الذين فضلتهم ولصحبة نبيك اخترت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كن لعبادك المستضعفين معينا وظهيرا ووليا ونصيرا. اللهم انصرهم في فلسطين على عدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراده بسوء فاشغله بنفسه، واجعل اللهم أمره في سفال وكيده في ضلال. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا واهزم من بغى علينا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا ولي المؤمنين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا. هدى للناس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: إن

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لا يألونكم، لا يقصرون في إفسادكم، خبالا فسادا. والمعنى لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في حصول الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم.
0: بينات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الأحزاب.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصف حتى سورة التغابن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصف حتى سورة التغابن.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

نشهدك ونشهد ملائكتك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب لك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك المجد والعظمة في السماوات والأرض، أنت الجبار وجميع الجبابرة لك خضع، وأنت القهار وجميع الناس يوم القيامة لك داخرين، وأنت العزيز فلا عزة إلا منك، وأنت الكريم فكل ما في الكون في يوضاتك، وأنت القوي فالأرض جميعا قبضتك يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينك، وأنت القادر فلا شيء في الأرض ولا في السماء يعجزك، تبارك اسمك وتقدست ذاتك وصفاتك، لا إله إلا أنت، ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك، أنت يا إلهي خلقتنا ورزقتنا، وأنت يا إلهي قسمت بيننا معيشتنا، وجعلت منا فقيرا وغنيا وسعيدا في الآخرة وشقيا وذليلا مسخرا وعزيزا، وامتحنت أغنياءك بفقرائك وأقوياءك بضعفائك، والحاكمين من عبادك بالمحكومين، والقادرين منهم بالعاجزين، وجعلت للجميع يوما مشهودا وحسابا موعودا وميزانا توزن به أعمالهم، وكتبا رصدت فيها حسناتهم وسيئاتهم، وقلت يا رب في كتابك المبين، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسدين. يا رب سبحانك، اللهم إنا مقبلون إليك، اللهم إنا متوكلون عليك، فسبحانك يا رب والخير كله في يديك، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء، ونعوذ بك يا الله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحان الله الكبير الذي لا حد له ولا مثل له، سبحان الله الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا كفء له ولا شريك له في الملك، سبحان الله المهيمن الخالق الذي لا ضر له ولا ند له، وإليه مصير كل الخلائق، يا سبوح يا قدوس، ألهمنا تسبيحك وتقديسك ركعا سجدا قياما وقعودا. لا تنصرف عن ذلك قلوبنا طرفة عين. يا سبوح يا قدوس، علمنا تسبيحك وتقديسك عند الرخاء والشدة وعند اليسر والعسر. لا تنصرف عن ذلك جوارحنا خفقة قلب. يا سبوح يا قدوس، ارشدنا تسبيحك وتقديسك ما سبحك المسبحون وقدسك المقدسون. لا ينصرف عن ذلك وجداننا لحظة عمر حتى نلقاك في اليوم الموعود وأنت على عملنا رقيب وشهيد. يا من أغنيتنا بسؤالك عن أن نسأل غيرك، وحفظتنا بأنسك وبأنس مناجاتك عن أن نأنس بغيرك، وباركتنا بأنوار عزتك فلا نذل لسلطان غيرك. فلك الحمد، لك الحمد يا ذا الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. اللهم ألهمنا رشدك.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأحقاف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأحقاف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. وقرآن الفجر
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير ومسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا إجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤال يقول: ما معنى هذا الحديث النبوي: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عندما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية في أحد أسفاره، وقد تحدرت هذه الشياطين من الجبال، وكان فيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد قل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أقول. ثم قال له جبريل: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وهذا الحديث هو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث والذي أبلغه به جبريل عليه السلام فقال له: قل أعوذ. ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأتحصن بك يا الله، ويطلب الحماية من شر كل ذي شر. وكلمات الله التامات ذكر أهل العلم أن المراد بها كلمات الله الكونية القدرية، وقيل هي القرآن الكريم، وهي تامات لأنها

0: يستطيع أحد من العالمين مهما بلغت قوته أو جبروته أن يخرج عن قدر الله أو يتجاوز ما كتبه الله عليه. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن يتدبرها في تقدير الله سبحانه وتعالى، وأن القدر بيده سبحانه وتعالى، ثم يتعوذ بعد ذلك من شر ما خلق وذرأ وبرأ، أي من كل شر الكائنات التي خلقها الله وأوجدها في هذا الكون من الإنس والجن والدواب والهوام، وكذلك من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وكذلك يستعيذ من الشرور كالعقوبات، وكذلك أيضا الصواعق وشر ما يصعد من أعمال العباد السيئة التي تجلب على العبد السخط من الله سبحانه وتعالى. وفي قوله وشر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، كما ذكرنا من الشرور المستترة في الأرض كالهوام والسباع وما يخرج منها كالمعادن الضارة أو الشرور التي تخرج من الأرض. ثم جاء أيضا في الحديث وهو لم يذكره السائل وشر فتن الليل والنهار، أي الفتن والمصائب التي تقع في هذين الوقتين كالابتلاءات والشهوات والشبهات وغيرها. ثم ذكر أيضا في الحديث وشر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير، والطارق هو كل آت ليلا، والمراد به كل قادم ومفاجئ، وأيضا مما يوسوس للإنسان أحيانا. وقد استثنى أيضا في هذا الدعاء الطارق الذي يأتي بخير كالضيف وغير ذلك، أو ما يأتي من تقدير الله سبحانه وتعالى من الأمور التي يفرح بها المؤمن. وهذا الحديث عندما نذكره أيضا يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الآخر، وهو أيضا مما يحتاجه المسلم ويذكره خاصة في المساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الآخر قال من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. فكان الصحابة والتابعين يذكرون هذا الحديث ويقول كنا نعلمها الأولاد والزوجات، فكانوا يقولونها كل ليلة، حتى أن أحدهم ذكر أنه لدغت له جارية فلم يجد لها وجعا. وكذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد لدغته عقرب، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وأيضا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى هذا الذكر العظيم من أذكار المساء، وهو من أسباب الحفظ والوقاية، وهو الحديث الأول الذي ذكره السائل، وكذلك الحديث الثاني الذي ذكرناه، وهو أن يقول إذا أمسى 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والمسلم عليه أن يحرص على أذكار الصباح والمساء، فهي تحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول عقدت على امرأة ولم أدخل بها، ولكن قابلتها وجلست معها، فماذا يحق لها من المهر وجزاكم الله خيرا؟
0: الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول فله النصف وليس له المهر. لذلك جاء في قول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وهنا بين الله سبحانه وتعالى أنه إذا طلق كما في قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني قبل أن تدخلوا بهن

0: وقد فرضتم لهن فريضة، يعني قد قررتم ما لها من المهر. قال الله تعالى: فنصف ما فرضتم، ثم استثنى قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الزوج له النصف والمرأة لها النصف إذا طلقها قبل المسيس، يعني قبل الدخول. ولذلك قال أهل العلم أنه له ذلك قبل أن يطأها وقبل الخلوة بها. هنا أضافوا الخلوة، والخلوة الصحيح أنها تلحق بالوطء كما جاء عن الخلفاء رضي الله عنهم، لأنها مظنة المسيس، فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فله النصف، وإن طلقها بعد الدخول بها أو الخلوة بها فليس له شيء من المهر، يكون المهر كاملا لها. وهكذا أيضا ذكر أهل العلم أنه يتبع المهر من الهدايا التي تكون تابعة لهذا المهر، أو ما يهدى للزوجة في ليلة الدخول يعني بها، فهذا أيضا داخل في المهر. أما إذا اختلف وتنازع وطلبت المرأة هي الطلاق واصطلح على شيء فلا بأس، وهذا إذا اتفق على أن ترجع المرأة المهر أو أن تدفع شيئا من أجل الطلاق فيسمى هذا خلع، إذا طلبت الطلاق أو اتفق معها على الطلاق على نصف المهر أو على ثلث المهر أو على أقل أو أكثر، وهذا يكون بطلب من المرأة أو على أنها تعطيه المال ويطلقها، هذا لا بأس به ولا حرج، وهذا يسمى الخلع. المقصود أن الطلاق قبل الدخول والخلوة يكون المهر مناصفة إذا كان مسمى، أما إذا كان لم يسمى فإنما يكون لها متعة، يعني إذا لم يحدد المهر وخلى بها ففي هذه الحالة يكون لها المتعة، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ثم قال سبحانه وتعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميعا. هنا المتاع، ولذلك جاء أيضا في آية أخرى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فإذا طلقها ولم يسم لها مهرا قبل الدخول والخلوة فإنه يعطيها متعة، يعني يعطيها مالا أو ما يرضيها، وهذا ليس لها المهر، إنما هو متعة، كما جاء في الآية التي ذكرناها: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذه الآية وفي سورة الأحزاب تبين لنا أن مهر المطلقة قبل الدخول هو لها النصف، وهكذا الخلوة إذا كانت يعني لم يسمى لها فيكون لها المتعة. فالمقصود أن المتاع فيه خير وفيه جبر للمصيبة، لأن الطلاق مصيبة، فإذا جبرها مع النصف بمعروف أو أعطاها المهر كله ولم يأخذ شيئا جبرا لها، أو أخذ النصف ولكن أعطاها متاع من كسوة أو هدايا أو غيرها، أو أهداها يعني من المتاع مما يكون له أثر على هذه المطلقة، فلا شك أن هذا هو من الإحسان. نعم،
1: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. شيخنا، البعض ربما أنه يعقد على امرأة ولم يدخل بها ثم يتوفاه الله عز وجل، سؤالي فيما يتعلق بأحقيتها بالمهر من جهة، والجهة الأخرى أيضا بأحقيتها بالميراث، أحسن الله ليكم.
0: نعم، إذا عقد عليها فهي زوجة له وهي ترثه لو أنه مات، فهي زوجة له ولو لم يدخل بها، فمجرد العقد تنعقد الزوجية وتحل له هذه المرأة، وكذلك لو ماتت هي أيضا فإنه يرثها، فكل واحد منهما يرث الآخر. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: رزقني الله عز وجل مولودا ولم أستطع شراء عقيقتين، فهل أكتفي بواحدة لظروف المادية وجزاكم الله خيرا؟
0: أولا علينا أن نعرف حكم العقيقة. العقيقة سنة مؤكدة على الصحيح من قول أهل العلم، والصحيح أنه لا إثم على من تركها، ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، في قوله عليه الصلاة والسلام: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. ثم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام أمرها على محبة فاعلها، فهنا قال عليه الصلاة والسلام: فأحب أن ينسك عنه فلينسك، فعلق ذلك على المحبة. إذا أحب المسلم من رزق بمولود فله أن يفعل، وله أن ينسك، وله أن يعق عن ولده. وهذا استدل به العلم على أنها مستحبة غير واجبة. الأمر الثاني أن السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة، كما جاء في حديث أم كرز أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن العقيقة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة. وأيضا من السنة كما ذكرنا أنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة كما ذكرنا في الحديث. وقال بعض أهل العلم: إن ذبح عن كل واحد منهما شاه جاز، أي عن الذكر، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: عقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا. ولذلك الشافعية والحنابلة يقولون أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين وعن الأنثى بشات. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية شاتاً شاتاً، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله. وأيضا ذكر أهل العلم أنه إذا لم يجد، كما جاء في سؤال السائل أنه لا يستطيع إلا شات واحدة، فقالوا: فإن لم يجد الإنسان إلا شات واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه قالوا: فالاثنتان أفضل. هنا قالوا بالأفضلية ولم يقولوا بالوجوب. الأمر الثالث: إذا تبين أن أصل السنة يحصل بذبح شاة واحدة عن الغلام، فإذا كان عنده غلامان مثلا وليس عنده سوى شاتين، فالأقرب أن يذبح عن كل غلام منهما شاة، فيحصل بذلك أصل السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أهل العلم أن فوات الكمال في كل واحد منهما هو أهون من فوات أصل السنة في أحدهما، خاصة وقد قال بعض أهل العلم بوجوب العقيقة، فقالوا: إبراء الذمة من عقيقة الغلامين أولى من إبرائها من واحدة، وبقاء الذمة مشغولة بالأخرى. ولذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فعق عن الحسن والحسين شاتا شاتا كما جاء في الحديث. فنقول: إذا تيسر له مال بعد ذلك وأراد أن يكمل شاتا أخرى مع التي ذبحها، فنرجو أن ينفعه ذلك ويحصل له الكمال. ولذلك هنا مسألة رابعة، وهو الفرق بين الإجزاء وإصابة السنة. هذه مسألة مهمة على المسلم أن يتنبه لها، أن إصابة السنة فيها خير زائد على الإجزاء، كما لو توضأ شخص وغسل أعضاء الوضوء مرة مرة فنقول الوضوء مجزئ ولا يطلب منه الإعادة، فإن توضأ ثلاثا ثلاثا فقد أتى بالمجزئ وله أجر عظيم لموافقته للسنة. كذلك أيضا من الأمثلة التي تقرب هذه المسألة من صام اليوم العاشر من محرم ولم يصم يوما قبله أو بعده، فنقول أن عمل هذا الشخص مجزئ وله أجره، أجر صيام يوم العاشر، بخلاف من صام يوما قبله أو بعده فقد أتى بالمجزئ وزيادة، ونقول هذا الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث أنه رغب بصيام يوم قبله أو بعده. وهكذا في مسألتنا هذه، في الشخص لو أنه ذبح شاة واحدة عن الغلام فقد أجزأه ذلك، ولو أنه ذبح بعد ذلك شاة ثانية عنه فنقول فإنه أتى بالسنة. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534-700-700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الزمر.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام النماص 90.1، السودة 90.5، تهامة قحطان 97.7، بني عمر 92، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان، من سورة المعارج حتى سورة النازعات.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة المعارج حتى سورة النازعات
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
8: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا
4: من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: حلقة النور،
9: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
10: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00
11: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
13: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه.
14: إخراج راشد بن فهد الهويشل.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا الدرس الجديد والمجلس الطيب المبارك، المجلس الفقهي مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة

0: وعيتها، وكان كلاما الحقيقة نافعا جيدا. وأنا أحيل حقيقة المستمعين الكرام اللي ما استمع للحلقة الماضية سيجدها إن شاء الله موجودة في حساب الإذاعة في اليوتيوب أو في منصة إكس، سيستمع إن شاء الله إلى كلام نافع ومفيد. شيخ حفظك الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال: من جحد وجوب الزكاة هل يكفر؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالزكاة فريضة من فرائض الدين، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة، فهي من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. فمن جحد وجوبها فهو مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفر بإجماع المسلمين، بشرط أن يكون عالما، يعني احترازا ممن كان حديث عهد بالإسلام. فالزكاة معلومة من الدين بالضرورة، والنصوص فيها كثيرة من الكتاب والسنة، فمن جحد وجوبها عالما فإنه يكفر بالإجماع.
0: أحسن الله لكم. هذا بالنسبة لمن جحد وجوبها، لكن من امتنع عن الزكاة بخلا أو تهاونا مع إقراره بوجوبها هل يكفر شيخنا؟
1: من منع الزكاة بخلا أو تهاونا مع إقراره بوجوبها فقد اختلف الفقهاء في كفره، فمنهم من ذهب إلى أنه يكفر، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، ولكن جماهير أهل العلم قديما وحديثا يرون أنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. من قال بأنه يكفر استدلوا بقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: فمفهوم الآية أنهم إذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا، وإذا لم يكونوا إخوانا لنا فهم كفار. وأما جماهير الفقهاء فقالوا إن من منع الزكاة بخلا أو تهاونا فإنه لا يكفر وإن كان مرتكبا لكبيرة من الكبائر، واستدلوا لعدم كفره بما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ووجد دلالة من هذا الحديث أن مانع الزكاة بخلا أو تهاونا لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، لأن الجنة محرمة على الكافرين، كما قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ويعني دلالة هذا الحديث ظاهرة في عدم كفره، لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، لكنه يعذب مانع الزكاة في الموقف قبل أن يقضى بين العباد، يعني هذه عقوبة خاصة بمانع الزكاة، أنه في الموقف الذي يقف فيه الناس يوم القيامة 50,000 سنة يعذب مانع الزكاة بماله الذي بخل به، فيكوى جبينه وجنبه وظهره، وهذا يعني هذه عقوبة شديدة، أنه يعذب بين الناس في الموقف، يعذب بتصفح له صفائح من نار وقد أحمي عليه في نار جهنم، ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له، هذا وعيد شديد في حق من منع الزكاة بخلا أو تهاونا. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ظاهر الدلالة في أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وبهذا يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول جماهير أهل العلم، وهو أن مانع الزكاة بخلا أو تهاونا أنه لا يكفر، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب.

0: وأما ما استدل به أصحاب القول الآخر وهم القائلون بأنه يكفر بالآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بإخوانكم في الدين، فنقول إن دلالة الآية مجملة، وقد دلت السنة على أن تارك الزكاة بخلا أو تهاونا أنه لا يكفر، والسنة مفسرة للقرآن، ولا بد عند النظر في أي مسألة أن ينظر للنصوص مجتمعة، لا أن يؤخذ بنص وتترك النصوص الأخرى، فإن الذي ينظر في الأدلة بهذه الطريقة يقع في الانحراف. ولهذا الفرق المنحرفة التي انحرفت في باب العقائد كان سبب انحرافهم هو أنهم أخذوا جزء من النصوص وتركوا النصوص الأخرى. وطريقة الراسخين في العلم، طريقة أهل السنة والجماعة، الجمع بين النصوص، أن ينظر النصوص مجتمعة، فلا ينظر إذن للآية فقط وتترك السنة التي هي مبينة ومفسرة للقرآن الكريم. وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على أن مانع الزكاة بخلا وتهاون أنه لا يكفر وإن كان فاسقا ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب.
1: أحسن الله لكم شيخنا. أنتم قلتم بأن مانع الزكاة لا يكفر، لكن السؤال لماذا قاتل الصحابة مانع الزكاة؟
0: نعم، هذا سؤال جيد. الصحابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قاتلوا مانع الزكاة، يعني لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك بعض الطوائف والقبائل من العرب قالوا كنا ندفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات فلا ندفعها، فامتنعوا عن دفع الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه جهز جيشا لقتاله، راجعه عمر وبعض الصحابة قالوا كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر مقولته المشهورة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فعرفت أن الله شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق، يعني استدل بهذه القرينة. فالصحابة قاتلوا مانع الزكاة لأن منع الزكاة من أولئك القبائل والطوائف من العرب لم يكن مجرد بخل فردي، بل كان امتناعا جماعيا عن ركن من أركان الإسلام، وتعطيل لشعيرة من شعائر الإسلام، وتفريق بين الصلاة والزكاة، وخروج على ولي الأمر وإمام المسلمين أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قاتلهم الصحابة. ولهذا قال أبو بكر: إلا بحقه، إلا بحقه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها. ففهم أبو بكر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها يدخل فيه حق المال وهو الزكاة، فلا يكفي أن يقول نصلي ولا نؤدي الزكاة، لأن الله قرن بين الصلاة والزكاة في مواضع كثيرة. ولهذا قال أبو بكر: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال ابن زيد عن قول أبي بكر: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال: افترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفرق الله بينهما رحم الله أبا بكر ما أفقهه. ثم إن المانعين للزكاة في عهد الصحابة كانوا أصنافا، فمنهم من ارتد واتبع مسيلمة الكذاب مدعي النبوة، ومنهم من جحد وجوب الزكاة، ومنهم من أقر بها لكن امتنع عن دفعها إلى الإمام. فهؤلاء إذا كانوا جماعة ولهم شوكة ومنعة قتلوا حتى يؤدوا الحق الواجب، لا لأن كل بخيل بالزكاة يقاتل، بل لأن الجماعة الممتنعة عطلت ركنا ظاهرا من الدين وشعيرة من شعائر الدين، ونازعت الإمام في حق واجب. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله معلقا على قول أبي بكر: لو منعون عقالا، قال: إنهم متى منعوا شيئا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان قليلا فقد منعوا شيئا واجبا، ولا فرق في منع الواجب بين القليل والكثير. فإذا الصحابة قاتلوهم لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائر الدين، ومنع الزكاة بهذه الصورة الجماعية كان تفريقا بين أركان الإسلام وتمردا على الحق العام. فثبت لأبي بكر ومن وافقه من الصحابة أن قتالهم حق، ولهذا قال عمر فعرفت أنه الحق. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها ولو تكلموا بالشهادتين. واستدل بقصة أبي بكر والصحابة في في في في قتال مانع الزكاة.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. الآن ودنا شيخ نتعرف على شروط وجوب الزكاة حفظكم الله.
0: نعم، الزكاة إنما تجب إذا تحققت عدة شروط، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط لم تجب. وهذه الشروط ذكرها الفقهاء في كتبهم مفصلة، ونذكر في بقية الحلقة ما تيسر منها ونكمل بقيتها في حلقة قادمة إن شاء الله. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر، وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا تقبل منه نفقته من زكاة أو غيرها. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. وليس معنى هذا أن غير المسلم لا يحاسب على ترك الزكاة. عدم مطالبة الكافر بالزكاة لا يعني أنه غير محاسب على تركها، بل هو محاسب على تركها ومحاسب على ترك الصلاة والصيام وسائر أمور الشريعة. ولهذا قال الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقال في آخر الآيات وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيب بيوم الدين كفر، هذا يدل على أنهم كفار، ومع ذلك حوسبوا على ترك الصلاة لم نكن من المصلين. وإذا حوسبوا على ترك الصلاة فيحاسبون على ترك الزكاة وسائر العبادات. وقد جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال عليه الصلاة والسلام من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وهذا الحديث صريح في هذه المسألة، وهي أن غير مسلم أنه يحاسب على ترك الواجبات والفرائض، وإذا كان المسلم يحاسب عليها فغير مسلم من باب أولى. ولكنها لا تجب عليه بمعنى أنه لا يطالب بها ما دام كافرا. إذا أراد أن يزكي نقول صحح الأصل أولا، وذلك بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا لو أراد الكافر أن يصلي نقول صلاتك لا تصح وإن كان محاسب على ترك الصلاة. إذا قال أنا أريد أن أصلي نقول أولا اعتنق الإسلام، لا بد أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا بد إذن من تصحيح الأصل أولا، ثم بعد ذلك تقبل منه بقية الفرائض والعبادات. هذا الشرط شرط الإسلام كما قلنا هو محل إجماع بين أهل العلم. يتفرع عن هذا الشرط مسألة من المسائل المعاصرة، وهي مسألة الشركات غير المسلمة التي تستثمر في البلاد الإسلامية. فإذا كان شركة تعمل في بلاد المسلمين والقائم عليها غير مسلمين، يعني شركة غير إسلامية لكن تعمل في بلاد المسلمين، وهل تلزم هذه الشركات بدفع الزكوات إلى هيئة الزكاة، أو يقال إن هؤلاء غير مسلمين لا تجب عليهم الزكاة فلا تؤخذ منهم الزكاة؟ نقول لا تلزم الشركات غير المسلمة بدفع الزكاة، لأن الزكاة لا تجب على الكافر ولا تقبل منه. لكن يرى بعض أهل العلم أن لولي الأمر أن يلزم الشركات غير المسلمة بدفع ضريبة للدولة، ومن باب المعاملة بالمثل، لأن الشركات المسلمة لو ذهبت إلى البلاد غير الإسلامية لتستثمر فيها لأخذ منها ضرائب كثيرة. فمن باب المعاملة بالمثل، يعني على الأقل يؤخذ من الشركات غير المسلمة مالا يدفع لخزينة الدولة. وهذا قول جيد ويدخل في باب السياسة الشرعية التي يراها ولي الأمر. وباب السياسة الشرعية باب واسع. هذا هو الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة الإسلام. والشرط الثاني الحرية، فلا تجب الزكاة على الرقيق، والرق يعرفه الفقهاء بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره، وقد انقرض الرق في الوقت الحاضر وأصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم ومجرما في جميع دول العالم، فهو الآن قد انقرض عندما تذكر أحكامه، يعني تذكر الآن من الناحية النظرية، وإلا يعني عمليا غير موجود في الوقت الحاضر، قد انقرض. الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. إذا كان هناك شخص فقير ليس عنده شيء، معدم، أو عنده مال قليل دون النصاب فلا زكاة عليه. طيب ما هو النصاب؟ النصاب يختلف باختلاف الأموال، وهذا إن شاء الله ما سنبينه في الحلقات القادمة. فالنصاب في الذهب والفضة يختلف عن النصاب في السائم بهيمة الأنعام، يختلف عن النصاب في الثمار. إذن نصاب كل مال بحسبه. هل النصاب على سبيل التحديد أو على سبيل التقريب؟ من الفقهاء من قال إن النصاب على سبيل التحديد إلا في الأثمان، إلا في الأثمان فهو على سبيل التقريب. مثلا نصاب الذهب 85 جراما، لو كان عند رجل 84 جرام من الذهب، إذا قلنا إن نصاب الذهب على سبيل التحديد ليس عليه زكاة، وإذا قلنا إنه على سبيل التقريب فعليه الزكاة. وهذه المسألة محل خلاف، محل خلاف بين الفقهاء. والأقرب والله أعلم أن النصاب في الأثمان على سبيل التحديد، هذا هو الأقرب. وقد اختار هذا القول الموفق من قدامة في المغني، وقال إنه ظاهر الأخبار فينبغي ألا يعدل عنه. وهذا يعني ظاهر النصوص، وهذا ظاهر الأحاديث، وهذا. وعلى ذلك من كان عنده 84 جراما من الذهب فلا تجب عليه الزكاة، إذا كان عنده 85 جرام من الذهب تجب عليه الزكاة. إذن هذا هو الشرط الثالث من شروط الزكاة، وهو ملك نصاب، أن يملك نصابا. وسيأتي الكلام عن تقادير هذه الأنصبة في المسائل القادمة، ربما يعني في حلقات القادمة إن شاء الله تعالى. أيضا من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، ويعبر بعضهم باستقرار الملك. فإذا كان الملك غير تام أو غير مستقر وإنما عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. وعلى هذا فلا زكاة في حصة المضارب قبل القسمة، المضارب العامل في مال المضاربة لا تجب الزكاة في حصته من الربح قبل القسمة. نوضح هذا بالمثال. لو اتفق شخص مع آخر وأعطاه مثلا 100,000 ريال، وقال الربح بيني وبينك نصفان، فربح 10,000 ريال، فتكون حصة العامل من الربح 5,000 ريال، فلا تجب عليه الزكاة فيها إلا بعد أن يستلمها. أما قبل أن يستلمها فلا زكاة عليه، لأن ربح المضاربة هنا بالنسبة للعامل غير مستقر. لماذا؟ لأن الربح قبل القسمة وقاية لرأس المال، فلو خسر رب المال فلا شيء للعامل، فما دام أنه لم يقسم بعد ربح المضاربة فلا تجب عليه الزكاة. لكن في المقابل حصة المالك تجب فيها الزكاة، لأنها تابعة لأصل مستقر وهو رأس المال، فإنه بعد العمل أصبح جميع المال 110 في مثالنا السابق، 5,000 منها للعامل، هذه لا زكاة فيها إلا بعد أن يستلمها، و100,000 و5,000 لرب المال، هذه فيها الزكاة. فكما تجب الزكاة في رأس المال الذي هو في مثالنا هذا 100,000، تجب الزكاة كذلك في نصيب ربه من الربح الذي هو 5,000. إذن هذا شرط من شروط وجوب الزكاة، وهو تمام الملك أو استقرار الملك. يتفرع عن هذا الشرط مسائل معاصرة أذكر منها. أولا الأموال التي تعطى للجهات الخيرية كمراكز الدعوة إلى الله عز وجل، ويعني جمعيات الدعوة، وحلق تحفيظ القرآن، وصناديق المؤسسات الخيرية، وجمعيات البر ونحو ذلك، هذه لا تجب فيها الزكاة، لأنه لا مالك لها. ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك أو الملك التام فيها. فجميع الأموال الخيرية لا زكاة فيها، يعني جمعية عندها أموال خيرية لا زكاة فيها، أموال الوقف لا زكاة فيه، أموال حلقات تحفيظ القرآن الكريم لا زكاة فيها، أموال المؤسسات الخيرية الجمعيات الخيرية كل هذه لا زكاة فيها. ما كان في مجال البر والإحسان لا زكاة فيه. لماذا؟ لأن هذه لا مالك لها، لا مالك لها، أو أن الملك فيها غير تام. على كلا التقديرين فلا تجب الزكاة فيها. معنى ذلك يعني أن هذه الجمعيات، أموال هذه الجمعيات كلها لا زكاة فيها، أموال هذه المؤسسات الخيرية كلها لا زكاة فيها. كذلك أيضا الأوقاف التي يصرف ريعها في وجوه البر والإحسان هذه لا زكاة فيها، لأنها أموال رصدت لوجوه البر والإحسان وليست ملكا لأحد، فلا تجب فيها الزكاة. أما إذا كانت الأوقاف ذرية فما يصل إلى الموقوف عليه ويحول عليه الحول فيه الزكاة. أما الأوقاف الخيرية هذه كلها لا زكاة فيها. على ذلك ناظر الوقف الذي يكون ناظرا لوقف خيري نقول لا زكاة فيه. أيضا الذي يكون ناظرا لوصية لا زكاة في هذه الوصية. فالأوقاف والوصايا التي تصرف في وجوه البر والإحسان هذه كلها لا زكاة فيها. الصناديق الخيرية التي تضعها بعض العوائل والأسر أو يضعها بعض الزملاء أو القبيلة أو نحو ذلك، هل تجب الزكاة في هذه الصناديق الخيرية أو لا تجب؟ أحيانا ربما الأموال تكون فيها كبيرة. والجواب إذا كان المال الذي دفع لهذه الصناديق على سبيل التبرع، على سبيل التبرع ولا يعود للمشاركين في هذه الصناديق ولا إلى ورثتهم إلا عند حصول حادث مثلا أو نحوهم ما وضع الصندوق من أجله، فهذه لا زكاة فيها. ولهذا لو انسحب هذا الإنسان من الصندوق فليس له أن يطالب بما دفع، بمعنى أن الأموال غير مستردة في هذه الصناديق لا زكاة فيها. فإذا كانت الصناديق تبنى على أخذ أموال غير مستردة هذه لا زكاة فيها. أما إذا كان المال يعود إلى المشاركين بعد مدة أو يعود إلى ورثته، ولو أراد أحد أن ينسحب من هذا الصندوق لو أعطي ما دفع فهذا تجب فيه الزكاة، لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه فهو في حكم القرض. فعلى ذلك الأموال التي توضع في الصناديق إذا كانت أموالا غير مستردة لا زكاة في أموال هذا الصندوق، أما إذا كانت أموالا مستردة أو قد تسترد فهذه تجب فيها الزكاة. من المسائل المتفرعة أيضا عن هذا الشرط المدخر في صندوق التقاعد من الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة وجميع المكافآت التي لا تصرف إلا بعد التقاعد، هذه كلها لا تجب الزكاة فيها على الموظف. لماذا؟ لأن ملكيته لها غير تامة، هو لا يستحق هذا المال إلا بعد التقاعد، ولا يمكنه أن يأخذ هذا المال ولا التصرف فيه قبل ذلك. فلاحتمال عدم حصول الموظف على هذه المكافآت لأي سبب من الأسباب تكون الملكية هنا غير تامة وغير مستقرة فيتخلف هذا الشرط فلا تجب فيها الزكاة، سواء كان الراتب راتبا تقاعديا أو كانت مكافأة نهاية خدمة أو مكافأة في مقابل إجازات أو لأي سبب من الأسباب. فهذه يعني جميع المكافآت والأموال التي لا تعطى للإنسان بعد تقاعده هذه كلها لا زكاة فيها، لكن إذا دخلت في ملكه ومضى عليها الحول فتجب فيها الزكاة كسائر أمواله، أما من حين أن يستلمها لا زكاة فيها. أيضا من المسائل المتفرعة عن هذا الشرط الصداق الذي لم يقبض. الصداق قد يكون معجلا قد يكون مؤخرا، فعندما يكون الصداق مؤخرا لم تقبضه المرأة هل تجب فيها في هذا الصداق الزكاة؟ هذه مسألة يعني قديمة تكلم عنها الفقهاء السابقون، وجمهور الفقهاء على أنه لا تجب الزكاة في الصداق الذي لم يقبض. لماذا؟ لاحتمال سقوطه، لأنه قد يسقط بأي سبب من الأسباب، إما بمخالعتها أو لغير ذلك من الأسباب، فهو يعني الملك فيه غير مستقر وغير تام. فالقول الراجح في حكم الصداق الذي لم يقبض أو ما يسمى بالصداق المؤخر أنه لا تجب فيه الزكاة. قد اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، وذلك لأن الملك فيه غير مستقر وغير تام فلا تجب الزكاة فيه. وعلى ذلك المرأة متى ما استلمت هذا الصداق المؤخر لا يجب عليها أن تزكيه، إلا أن يبقى بعد استلامها عندها سنة كاملة، هنا تزكي. لكن من حين أن تستلمه أو قبل ذلك لا زكاة فيه، لأن الملك فيه غير تام وغير مستقر.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إن شاء الله تعالى نستمر إن شاء الله في ذكر هذه الشروط في الحلقات القادمة مشيئة الله تعالى. شكر الله لكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
0: وإياكم، وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يهبنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الشكر موصول أيضا للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي إبراهيم والحجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي إبراهيم والحجر.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا المتسابق عبد الرحمن بن خلفان بن سالم الفراجي من سلطنة عمان، أحفظ القرآن الكريم منذ بدأت حفظ القرآن الكريم منذ أنا وفي السنة السابعة من عمري، ولازلت حافظا وماشيا على طريق القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا إلى أن أنقى الله سبحانه وتعالى. شيخي الذي أقرأ معه الأستاذ الكريم الفاضل خالد الحسني، أيضا من بلدي سلطنة عمان. لي على صعيد المسابقات الدولية لي مشاركات سابقة، من ضمنها مسابقة الملك أو جائزة الملك محمد السادس الدولية المقامة في دولة المغرب سنة 2024، شاركت في مجال التلاوة، وهذه السنة تشرفت وحظوت بالفوز والفوز في المسابقة أو التسجيل في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في نسختها 46 لعام 2026 للميلاد. وسأتلو عليكم آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعلمون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

0: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
0: هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
0: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
0: شرح عمدة الأحكام،
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
0: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
0: مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأواصل تفسير سورة الروم تفسيرا فقهيا في قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ففي هذه الآيات انفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فلا يجوز نسبة شيء من ذلك لغير الله تعالى، ومن ثم لا يجوز أن يدعى أحد غيره لشيء من هذه الأمور، بل يجب إفراد الله بالدعاء والعبادة. وفي هذا الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وفي الآيات عدم وجود شركاء مع الله، ولهذا نسب الشركاء إليهم لا لله تعالى، فقال: هل من شركائكم. والفساد في هذه الآية في قوله ظهر الفساد قيل هو فساد المعايش والأمراض، ففيها أن سبب المصائب هو ذنوب الناس،

الطعم، ولم ينزل عليهم جميع العقوبة رحمة بهم، ولو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فسبحان من كانت عقوبته فضلا منه على العباد. وفي الآيات الترغيب في التوبة من الذنوب ومشروعية الرجوع للطاعات، وفيها جواز الأسفار والتنقل بين البلدان. وفي الآيات الدعوة للاعتبار بأحوال الأمم المعذبة التي أهلكها الله، مما يدل على جواز دخول ديار المعذبين إذا كان ذلك للاتعاظ والاعتبار. وفي الآيات تحريم الشرك وبيان سوء عاقبته دنيا وآخرة، وفيها وجوب اتباع دين الإسلام، وفيها وجوب إخلاص النيات في العبادات لله تعالى، وفيها الأمر بعدم التأثر بحال المعرضين، وفيها الاستمرار على التوحيد والطاعة ولو مع إعراض المخالفين. وفي الآيات الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، وفيها أنه لا يجوز مؤاخذة أحد بذنب غيره، وفيها أن الجزاء من جنس العمل. وفي الآيات إثبات صفة المحبة لله تعالى، وأن لها أسبابا من فعل الناس، مما يدل على إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى. ثم قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ففي الآيات إثبات أثر الأسباب في نتائجها بإذن الله تعالى، كتأثير الرياح في نزول الأمطار. وفي الآيات جواز الفرح برزق الله والاستبشار به، وفيها الترغيب في شكر الله تعالى على نعمه. وفي الآيات إثبات العلل للأحكام الشرعية والأفعال الإلهية والمقادير، وفيها جواز ركوب السفن، مما يدل على جواز ركوب وسائل التنقل البرية والجوية قياسا عليها. وفي الآيات الأمر ببذل الأسباب في الاكتساب والتجارة. وفي الآيات إعذار الجاهل وعدم إنزال العقوبة به حتى تقوم عليه الحجة. وفي الآيات أن سنة الله في الكون جارية بنصر أوليائه وإهلاك أعدائه. وفي الآيات فضيلة الدعوة إلى الله وأنها وظيفة الرسل وأتباعهم. وفي الآيات أن الله بفضله وإحسانه قد يوجب على نفسه بعض الواجبات. وفي الآيات طهارة مياه الأمطار وجواز شربها والانتفاع بها، وفيها جواز الانتفاع بهبوب الرياح. وفي الآيات البشارة والفرح بالأمطار وبأرزاق الله تعالى، وفيها شدة حاجة العباد لنزول الأمطار، وفيها أن تأخر نزول فضل الله لا يدل على امتناع نزوله. وفي الآيات أن الله قد يؤخر نعمه عن العباد ليكون ذلك من أسباب معرفتهم بعظيم

فضل الله عليهم فيشكروه. وفي الآيات التأمل في بديع صنع الله في الكون، وفيها استشعار عظيم فضل الله على العباد، وفي الآيات إثبات المعاد، وفيها استعمال القياس للاستدلال على المباحث الأصولية، وفيها عظيم قدرة الله تعالى وأنه لا يعجزه شيء، وفيها أنه لا يجوز للعبد نسيان فضل الله ونعمه عند نزول مصيبة به، وفيها أن وظيفة الرسل وأتباعهم هي الدعوة إلى الله تعالى، وأما الاستجابة لدعوة الحق من قبل المدعوين فهذه وظيفة المدعوين، وهي إلى الله جل وعلا يهدي بها من يشاء وليست إلى الدعاء. ثم قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ففي الآيات التذكير بقدرة الله وضعف العبد، حيث جعل قوته بين ضعفين، مما يدل وينبه لسرعة زوال الدنيا. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي،
1: التفسير الفقهي
2: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي،
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.

قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
1: محمد في بيته, صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
1: حب وغيرة ووفاء. أحب النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة حبا كبيرا، وعندما بعثه الله تعالى برسالة الإسلام كانت رضي الله عنها أول من صدقه وآمن به من الرجال والنساء، ووقفت بجانبه وآزرته في أشد وأصعب الأوقات، وتحملت معه الصعاب، وواسته بنفسها ومالها، وأعانته على إبلاغ دعوته، وشاركته آلامه وآماله، وكانت نعم الزوجة الصالحة الحانية، ونعم السند والعون. وكان النبي يعاملها في حياتها بغاية الإحسان والتقدير والإكرام، وبعد موتها رضي الله عنها دائما ما كان يكثر من ذكرها بلسان محب يعرف لها فضلها ومناقبها. وبلغ من وفاء النبي لخديجة أنه كان يسر سرورا عظيما عندما كانت تزوره أختها هالة، لأنها تذكره بها. وذات مرة كان النبي يجلس عند عائشة فذكر خديجة وأثنى عليها وأحسن الثناء، فأخذتها الغيرة التي تأخذ الضرائر، وخرجت عن شعورها وقالت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. فأحست عائشة رضي الله عنها بخطئها فقالت: اعف عني يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الحج والمؤمنون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الحج والمؤمنون
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للمسلمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول سبب من أسباب السعادة وطيب الحياة، ألا وهو ما يعرف بصناعة المزاج. والمزاج كلمة شائعة ومفهوم معروف، فله أصله اللغوي وله اصطلاحه النفسي. وكلمة المزاج تطلق إطلاقات باعتبارات، وربما دخلها ما دخلها من تغير شأنها شأن كثير من الألفاظ التي يتجاذبها جانب التطور الدلالي والانحطاط الدلالي. وبالجملة، فلفظ المزاج عموما يطلق على ما يخلط به الشراب وما ركب عليه البدن من الطبائع والأحوال الشخصية أو المرضية، وما فطر عليه الإنسان من الصفات والاستعدادات الجسمية والعقلية. وقد كان القدماء يرون أن مزاج كل إنسان ينشأ من تغلب أحد العناصر الأربعة، وهي الدم والصفراء والسوداء والبلغم. وعلماء النفس لهم آراء ودراسات حول المزاج وأثره على الشخص، وعندهم ما يسمى بالأنماط المزاجية والنفسية، وهي ما يعرفونها بالصفات الوجدانية الثانية نسبية، والتي تميز طبقة الشخص الانفعالية، وتبنى عليه ما جبل عليه من طاقة غريزية، وتعتمد على تكوينه الكيميائي والدموي، وتتصل اتصالا وثيقا بالنواحي الفسيولوجية والعصبية. ويعرف المزاج النفسي بأنه المستوى الانفعالي المميز للفرد، والحالات الانفعالية التي يتسم بها سلوكه في أغلب المواقف، وهو بعبارة أخرى مجموعة الصفات التي تميز ردود الأفعال من شخص لآخر. والمزاج أو الحالة المزاجية تختلف عن المشاعر في كونها أقل تحديدا، وكونها لا تنجم عن مؤثر أو حدث معين. والمزاج عموما منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء. والمزاج شعور داخلي، ويمكن في كثير من الأحيان الاستدلال عليه من تصرفات صاحبه.

تجاه أمر معين، وقد يستمر ساعات أو أياما، وقد يلازم بعض الناس أعواما، بل قد يظل بعضهم حبيس ذلك طيلة عمره. وغالبا ما يرتبط المزاج السلبي بالقلق والتوتر وسوء الظن والشعور بالإحباط والتلذذ بادعاء المظلومية والنزوع إلى الشر والعدوانية. وهناك ما يعرف بالشخص المزاجي الذي لا يثبت على حال معينة، فترى مشاعره تختلف من حين لحين ومن حال لحال، فإذا هدأت نفسه وسكنت ريحه تعامل بلطف وقابل الناس بالترحاب وأظهر البهجة والتسامح. وإذا تكدر مزاجه عكس الأمر تماما، فتراه يتعامل بجفاء ويقابل غيره بالكلوح والعبوس، وتراه متصلبا في مواقفه وآرائه. ولا يعد من ذلك القبيل من تمر به لحظات سريعة عابرة تغير مزاجه لعارض يعرض ثم يعود إلى طبيعته، وإنما المحذور أن تستمر تلك الحال طويلة. ولهذا كان من الحكمة والعقل أن يكف المتعامل مع الشخص المزاجي من لوم نفسه وإشعارها بالذنب كلما ثار ذلك المزاجي أو تصرف تصرفا لا يليق، فمزاجية ذلك الشخص في الأغلب نابعة منه لا من تصرفات من حوله. وهناك أسباب عدة للمزاج السلبي، منها طبيعة الإنسان، ومنها البعد عن الله والجهل، وقلة النوم وتراكم الديون والأمراض، وقلة الحركة، وغير ذلك من الأسباب التي تقود إلى تكدر المزاج. والناس بطبيعتهم يكرهون تقلب المزاج، وأكثرهم لا يحسن التعامل مع ذوي الأمزجة المتقلبة. والعاقل من يراعي تلك الأحوال في الناس ويتعامل معها بكل ذكاء وألمعية كما يتعامل مع النار والكهرباء دون أن يلحق بنفسه ضررا من جرائهما. والعاقل كذلك هو الذي يبحث عن سعادة نفسه وطيب حياته، فيعرف الخلاص من تقلب مزاجه، فتراه يسعى سعيه ويبذل غاية جهده لأن يصنع مزاجه ويطوعه لما ينفعه ولما يحببه للناس، فلا يستسلم لتقلب مزاجه ولا يسترسل مع رعوناته وبدواته وجفواته. وإن بدر منه شيء من ذلك سارع إلى قلعه والخلاص منه، فيحاول قدر المستطاع السيطرة على نوازعه فيسير بها على حد الاعتدال، ويحرص على هدوء النفس واستدعاء السعادة واستنزال السكينة وتدبر العواقب ولزوم الصمت والبعد عن اتخاذ القرارات حال تكدر المزاج. ولقد جاءت نصوص الوحيين موقظة لهذه المعاني، حاثة على لزوم الاعتدال، محذرة من مغبة الاسترسال مع نزوات النفوس واعتلالاتها، فأثنت على الصبر وكظم الغيظ والعفو والصفح، وحذرت من الغضب وما يدعو إلى الطيش والانتقام، كي ينعم المؤمن بطيب الحياة ويحسن التعامل مع سائر أحوالها. وقد كان للشعراء والأدباء والحكماء وعلماء الأخلاق والسير نظرات في هذا الشأن، فكانوا يذمون تقلب المزاج ويصفون صاحبه بمتلون الود ومتقلب الرأي، ويثنون على اعتدال المزاج ويصفون صاحبه بثبات الود ومعتدل الأحوال. ولهذا يقولون إن أحكم بيت قالته العرب: ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤاده من حره يتأوه. ويصور ابن الوزير معنى اعتدال المزاج بأجمل صورة إذ يقول: ومن كملت فيه النهى لا يسره نعيم ولا يرتاع للحدثان. ويثني أبو الطيب على أحد ممدوحيه بالاعتدال في كافة الأحوال فيقول: وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. ويقول في ممدوحه مصورا حاله في أحلك المواقف، وهو موقف الحرب والقتال والموت، فيقول: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. وأبلغ منه قول أبي تمام في نوح بن عمرو: لا تدعو النوح بن عمرو دعوة للخطب إلا أن يكون جليلا، يقظ إذا ما المشكلات عرونه،
الفيته المتبسم البهلول

0: ثبت المقام يرى القبيلة واحدا ويرى فيحسبه القبيل قبيلا. وقبل ذلك أثنى زهير بن أبي سلمة على الهرم بن سنان بقوله: من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة فيه والندى خلقا. وقال المنفلوطي في معرض ذكره لصفات العظيم: إن العظيم عظيم في كل شيء حتى في أحزانه وآلامه. وقال: الحزين الصابر هو الذي قضت عليه ضرورة من ضروريات الحياة أن يهبط بآلامه وأحزانه إلى قرارة نفسه فيودعها هناك، ثم يغلق دونها بابا من الصمت والكتمان، ثم يصعد إلى الناس باش الوجه باسم الثغر متطلق متهللا كأنه لا يحمل بين جنبيه هما ولا نكدا. فما أحوجنا معاشر المستمعين الكرام إلى أن نحكم صناعة أمزجتنا والسير بها على خير ما يرام، وما أحرانا أن نتفقه في كيفية التعامل مع سائر الأمزجة حتى لا تنال منا تصرفات أصحابها نيلها فتورثنا القلق وتقطعنا عن مصالحنا وما نحن بصدده من الأعمال التي تعود علينا بالمتعة والفائدة. وما أجدرنا أن نصنع لأنفسنا أمزجة هادئة مطمئنة تمكننا من العيش بسلام وهدوء وحسن استقبال لسائر تقلبات الحياة. فالعاقل الراسخ في رياضة نفسه هو الذي يصنع مزاجه وليس مزاجه هو الذي يصنعه. فاصنع مزاجك ولا يصنعك مزاجك، فذو المزاج المعتدل يبتهج بالحياة فيزيده ابتهاجه قوة إلى قوته فيكون أقدر على الجد والإنتاج ومقابلة الصعاب من ذي المزاج المتقلب المستسلم. ويخطئ كثير من الناس حين يظن أن أسباب السرور والنشاط والإقبال على العمل والبحث مرتبطة في الظروف الخارجية، فيشترط ليسر وينتج أن يكون ذا صحة ومال وبنين وأجواء ملائمة وصحبة موائمة وبيئة عمل لا كدر فيها ولا تنغيص، فإذا حصل ذلك وإلا قال على الدنيا العفاء. بل هناك من يكون على درجة عالية من اكتمال ما يرغب من طيب العيش واعتدال المزاج، فإذا سمع كلمة أولها تأويلا سيئا أو تعرض لموقف تافه حدث له أو منه أو من ربح خسره أو من ربح كان ينتظره فلم يحدث، تراه وقد تكدر مزاجه واسودت الدنيا في عينه، فكدر على من حوله وقلب فرحهم ترحا. وخلاصة الأمر ألا تنتظر مزاجا يأتيك منها هنا ولا منها هنا، ولا تعتقد أن جوك سيصفو ومزاجك سيعتدل لتنجز أبحاثك وأعمالك، وإنما انتزعه انتزاعا واسترقه استراقا، وإنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول صناعة المزاج وأثر ذلك في طيب الحياة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة
2: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
3: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
2: صالح الثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت

الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم و

منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور.

أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

اكتسبن. واسألوا الله من فضله

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النساء.
2: طريق الخلاص.
3: إذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. ولقد دل العقل والنقل والفطر على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي وكذب. في المسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته، فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذر، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم.
2: من أذكار النوم قراءة آية الكرسي: بسمك اللهم أموت وأحيا، بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة القصص.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الكهف ومريم وطه.

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الكهف ومريم وطه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة آل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. متفق عليه. قوله الجهد المشقة والجوع، وقوله لا تدخريه لا تمسكي عنه، وقوله قوت ما يمسك الرمق، وقوله ونطوي بطوننا نجمعها، لأن الجوع يطوي جلد البطن، وقوله غدا الرجل خرج أول النهار، وقوله خصاصة حاجة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل. زاد البخاري في رواية: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في: إذا جاءك المنافقون. زاد البخاري في رواية: فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. زاد البخاري في رواية: وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. فنزل: لما تحرم ما أحل الله لك؟ إلى قوله: إن تتوبا، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، لقوله: بل شربت عسلا. متفق عليه. قوله فتواطأت اتفقت، وقوله مغافير صمغ حلو له رائحة كريهة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه فرقا. زاد في رواية: حتى هويت إلى الأرض، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثم تتابع الوحي. متفق عليه. قوله فجئثت فزعت، وقوله فرق خوفا، وقوله هويت سقط. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: قد ودع محمد. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءته امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. قوله اشتكى مرض، وقوله قريبك دنا منك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة المؤمنون.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون.